0: الموسيقى مازالت متواصلة. الموسيقى مازالت متواصلة على راديو ميد. أحسن ما تسمع.
1: شايف المكان مزهزه بألوان، وشايف الطيور بتغرد الألحان، وشايف الزهور.

راديومات الموجة لتهيك برايم تايم. برايم تايم برايم تايم الأربعاء السابع من شهر أكتوبر 2026. صباح النور، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم على راديو ماد من 7 للعشرة، من نهار الاثنين لنهار الجمعة. أسبوعيا نتلقى ويوميا نتلقى، وصباحيا موعدكم يتجدد مع إذاعتكم راديو ماد وبرنامجكم برايم تايم. كالعادة الفقرات اللي تعودتوا بهم باش تلقاهم معنا تباعا في برايم تايم. بعد شوية الموعد مع النشرة الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم، بعدها الأحداث والشخصيات التاريخية في علاقة بنهار كيما اليوم، الأخبار الرياضية، ما تغيبش على برنامجكم برايم تايم على رأس الساعة الثامنة، الاستضافات وبطبيعة الحوارات فيما يتعلق بالأكتواليتي ناسيونال انترناسيونال، ما يهم المواطن التونسي من اقتصاد اجتماع وأكيد صحة. هذا كل يستنى فيكم في برنامجكم برايم تايم. سمية رقيق في الإخراج، معاذ شريف من وراء الميكرو، وأميمة حريقة في الإخراج الرقمي. أنتي شمسي أنتي ما تغيبيش. نبدأ مع لطفي بوشنيق، شكرا على الاختيار سمية.

0: لك.
1: 7:16 دقيقة على راديو ميز صباح النور، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تحية صباحية دافئة لكم الناس الكل. وقايت ناخذوا فكرة على التوقعات الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. ميتيو طقس اليوم الأربعاء 7 من شهر أكتوبر 2026 باش يكون طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تتفرع نحو بعض الجهات الشرقية. الريح جنوبية غربية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. درجات الحرارة في ارتفاع طفيف وتراوح القصوى عامة بين 30 و35 درجة، وتكون في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية. ميتيو أكيد باش ناخذوا فكرة على التوقعات الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. كما قلنا درجات الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف تقريبا بين 30 و35 درجة في بطبيعة أغلب المناطق، وفي المرتفعات الغربية باش تكون في حدود 28 درجة. خلينا ناخذوا فكرة على درجات الحرارة المنتظرة اليوم بعد الظهر. تقريبا الجزء الشمالي للبلاد التونسية باش يعرف بعض التساقطات بطبيعة الأمطار، ودرجات الحرارة تقريبا باش تكون أغلبها فوق 30 درجة. نبدأ بولاية نابل 31 درجة منتظرة اليوم بعد الظهر عفوا مع إمكانية نزول الأمطار، 33 درجة بسوسة كيف كيف إمكانية نزول الأمطار، المهدية والمنسير نزول الأمطار وارد و34 درجة، صفاقس 35 درجة، 36 بجابس، 35 بمدنين، 34 بتطاوين، 35 بقبلي وتوزر، 33 في قفصة، 34 في سيدي بوزيد وإمكانية نزول الأمطار، 31 بولاية القصرين مع إمكانية نزول الأمطار، 36 في القيروان ونزول الأمطار وارد، أمطار رعدية في كل من زغوان وسليانة، زغوان 35 درجة في حين سليانة 33 درجة، 32 في الكيف، 35 في جندوبة مع نزول الأمطار، 34 في بيجة نزول الأمطار وارد، في أقصى الشمال في بنزرت 34 درجة مع نزول الأمطار، وفي تونس الكبرى كيف كيف 34 درجة مع إمكانية نزول الأمطار. ميتيو كانت هذه فكرة على التوقعات الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم اللي تقريبا متميز بارتفاع درجات الحرارة تقريبا أغلب مناطق الجمهورية فوق 30 درجة، إذا كان ما قلناش فوق 34 درجة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. الموسيقى ومن بعدها راجعين مع جولتنا التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم.

0: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة. برايم تايم Prime Time. Prime Time.
1: 37 دقيقة على راديو ميد. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم، التحية لكم صباحية تجيكم من إذاعتكم إذاعة راديو ميد. وقيت نعملوا جولة تاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم.
0: صار في نهار كيما اليوم
1: كما اليوم من سنة 1918، سقوط مدينة بيروت التي كانت تحت سيطرة العثمانيين في أيدي الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى. كما اليوم من سنة 1919، تأسيس شركة الطيران الملكية الهولندية والتي تعتبر من أقدم شركات الطيران العاملة في العالم. كما اليوم من سنة 1949، إعلان قيام الجمهورية جمهورية ألمانيا الديمقراطية ردا على تأسيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية في القسم الغربي من البلاد. كما اليوم من سنة 1950، الجيش الصيني يغزو إقليم التبت ويقضي على الحكم الذاتي والحركة الانفصالية في الإقليم. كما اليوم من سنة 1960، انضمام نيجيريا إلى الأمم المتحدة. وكيف كيف في سنة 1971، انضمام سلطنة عمان للأمم المتحدة. وكما اليوم من سنة 1981، مجلس الشعب المصري يوافق على ترشيح نائب الرئيس محمد حسني مبارك لمنصب الرئيس خلفا لمحمد أنور السادات، وذلك بعد يوم من اغتياله. وكما اليوم من سنة 2023، طوفان الأقصى، الفصائل المسلحة الفلسطينية تشن عملية عسكرية واسعة تحت اسم عملية طوفان الأقصى على المستوطنات والنقاط الإسرائيلية في محيط قطاع غزة. شخصية اليوم، الحارس البرازيلي ديدا. في تاريخ كرة القدم البرازيلية طالما تألقت أسماء المهاجمين وصناع اللعب، لكن هناك من كسر هذه القاعدة وفرض نفسه كواحد من أعظم الحراس في تاريخ السيليساو. إنه نيلسون دي جيسوس سيلفا الشهير بديدا، الحارس الذي صنع تاريخا مذهلا مع المنتخب البرازيلي ونادي ميلان، وأثبت أن البرازيل لا تنجب فقط مهاجمين موهوبين بل أيضا حراسا من الطراز العالمي. ولد ديدا في نهار كيما اليوم من سنة 1973 في مدينة إيراريا بالبرازيل، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي فيتوريا، حيث لفت الأنظار بفضل طوله الفارع الذي يبلغ 195 سنتيمتر وردود فعله السريعة. انتقل بعد ذلك إلى كروزيرو، وهناك تألق بشكل لافت حيث قاد الفريق لتحقيق الكأس ليبرتادورس عام 1997 ليصبح من أبرز الحراس في أمريكا الجنوبية. بعد تجربة قصيرة في أوروبا مع لوغانو السويسري وكورينثيانس البرازيلي، انتقل ديدا إلى نادي ميلان سنة 2000، لكنه لم يحصل على الفرصة الكافية في البداية، وعاد ليحجز مكانه الأساسي بداية الموسم 2002-2003 ليبدأ واحدة من أعظم الفترات في تاريخ الحراسة العالمية. كان ديدا عنصرا رئيسيا في تتويج ميلان بلقب دوري أبطال أوروبا سنة 2003، حيث تألق في النهائي أمام اليوفي وتصدى لركلتي ترجيحه ليقود الروسونيري إلى المجد الأوروبي. لم يتوقف نجاحه عند هذا الحد، بل كان أحد أعمدة الفريق الذي توج بلقب دوري الأبطال سنة 2007 عندما تألق في النهائي أمام ليفربول. مع المنتخب البرازيلي كان ديدا جزءا من الجيل الذهبي الذي توج بلقب كأس العالم 2002، لكنه كان الحارس البديل لماركوس، ومع ذلك حصل على فرصته لاحقا وأصبح الحارس الأساسي للبرازيل في كأس العالم 2006، حيث قدم أداء قويا ورغم خروج سيليساو من ربع نهائي كأس العالم أمام فرنسا آنذاك وأمام زيدان في حقيقة التألق الكبير لزيدان في تلك المباراة. كما توج مع المنتخب بلقب كوبا أمريكا 1999 وكأس القارات في مناسبتين 97 و2005. حصل ديدا على لقب أفضل حارس في الدوري الإيطالي موسم 2003-2004 بعد أن تلقى مرماه 20 هدفا فقط طوال الموسم في 32 مباراة، فأصبح أول حارس مرمى غير إيطالي ينال هذا الشرف، ورغم تعرضه للإصابة من المدرجات أسقطته أرضا مرتين أبقى شباكه نظيفة وساعد ميلان على الفوز بلقب الدوري للمرة 17 على فريق على حساب فريق روما في 4 مايو 2004. شارك ديدا طوال 11 عاما مع المنتخب البرازيلي في 91 مباراة، فأصبح ثالث حارس مرمى من حيث المشاركات مع الفريق القومي خلف إيميرسون لياو 107 مباراة وكلاوديو طفاريلا بطل العالم 94 ب 101 مباراة، وكذلك أول حارس مرمى برازيلي يعرف ويشتهر بلقبه وليس باسمه ديدا. وكانت أول مشاركاته مع المنتخب تحت 21 سنة سنة 1993 في مونديال الشباب بأستراليا، حيث فازت البرازيل باللقب للمرة الثالثة. تميز ديدا بأسلوبه الهادئ وردود فعله السريعة وقدرته الفريدة على التصدي لركلات الترجيح، مما جعله واحدا من أعظم الحراس في تاريخ كرة القدم. يعرف ديدا بلقب الفهد الأسود ليس بسبب لونه الأسمر، بل لقفزته الشهيرة ومرونته الفائقة في التحول من اليمين إلى اليسار. وبطبيعة واللقب أطلقه عليه جمهور فريقه فريق الميلان وينطق بالإيطالية باجيرا لابونتيرا نسبة للفهد باجيرا من رواية كتاب الأدغال ماوكلي. وما زال ديدا الحارس الأسمر الوحيد في الدوري الإيطالي، أما في البرازيل فينادونه المعجبون باسم نيلسون ديدا. اعتزل ديدا اللعب عام 2015 بعد مسيرة امتدت لأكثر من عقدين، لكنه ظل جزءا من عالم كرة القدم، حيث عمل كمدرب للحراس ليساهم في تطوير الأجيال القادمة.
2: صار في نهار كيما اليوم
1: كانت هذه جولتنا التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم. برايم تايم متواصلة معكم حتى للعشرة، بعد شوية الموعد مع الأخبار الرياضية.

0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. على راديو ماد ذوى إثمانية إثمانية راديو ماد بوغ انفو.
1: مرحبا بكم الناس الكل، هذه اخبار الرياضة من راديو ماد. أعلن الترجي الرياضي التونسي البارح عن إصابة المدافع المحوري مروان الصحراوي على مستوى الرباط الصليبي خلال المباراة الودية اللي جمعت فريق باب سويقة بالاتحاد العسكري الليبي، وباش يخضع اللاعب لتدخل جراحي خلال الأيام القادمة. وأضاف الترجي الرياضي التونسي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الفيسبوك أن الظهير الأيمن محمد بن علي تعرض إلى إصابة عضلية خلال التدريبات الفريق، وباش يخضع لفحوصات إضافية لمتابعة حالته الصحية وتحديد موعد عودته إلى التمارين. تجدر الإشارة إلى أن الترجي الرياضي التونسي يلاقي الأولمبي البيجي نهار 10 أكتوبر ضمن الجولة الخامسة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى، فيما يواجه نادي السويحلي الليبي يومي 16 و 24 من شهر ذاته في مباراتي الذهاب والإياب لحساب الدور التمهيدي الثاني لكأس رابطة الأبطال الإفريقية. تلعب اليوم منافسات الجولة الرابعة من المنافسات الخاصة بطولة البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في قاعة الجورجاني ماضي 3. النادي الإفريقي واجه الملعب النابلي في قاعة المظالي بالمنسير 6 متاع العشية. الاتحاد المنسير النادي الرياضي بحمام سوسة. في قاعة بوهيما بيرادس النجم الراسي واجه اتحاد الأنصار. في قاعة المنزه 7 شبيبة المنازة تواجه شبيبة القيروان. في جرومبيليا ديلي الرياضية بجرومبيليا تواجه النادي الرياضي الصفاقسي. وفي قاعة بن عمار بحرق الواد نجم حرق الواد يواجه نجم الساحلي. في العالم البارح خلينا نحكيه على الظاهرتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وين قدم كريستيانو رونالدو البارح قائد منتخب البرتغال اعتذاره لزملائه والشعب البرتغالي بعد مغادرته معسكر الفريق قبل مباراة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية مطالبا بتوقيع العقوبات ضده. وفاجأ رونالدو الجميع وترك معسكر المنتخب البرتغالي قبل 24 ساعة للمباراة اللي جاءت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية في كوبنهاغن. وجاء تصرف رونالدو اعتراضا على تصريحات أطلقها مدربه جورجي خيسوس في المؤتمر الصحفي، شدد خلالها على سلطته الكاملة في اختيار تشكيلة واتخاذ القرارات الفنية. وغاب الدون عن مباراتي الدنمارك والنرويج في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات فيما انتشرت أنباء عن رغبته في اعتزال اللعب دوليا، لكن رونالدو كشف في بيان نشرته صحيفة بولا عن اعتذاره وطالب بتوقيع العقوبة المناسبة ضده. وقال صاحب 41 عاما أنا مدين باعتذار لزملائي بسبب مغادرة المعسكر رغم انعدام الثقة التامة الذي أظهرته تجاه المدرب، كما يمكن لأي شخص حضر هذه المحادثات أن يشهد. لم يكن ينبغي لي أن أفعل ذلك، المسؤولية تقع علي وحدي. وأضاف أعتذر مرة أخرى للشعب البرتغالي، لكن الإخلال بالوعود بين ظفرين من جانب خيسوس ترك أثرا عميقا في داخلي. شعرت أنه منذ تلك اللحظة فإن وجودي لن يؤدي سوى إلى الإضرار بالمنتخب، ولذلك فعلت ما قلت دائما أنني سأفعله إذا لم أشعر بأنني مفيد. جمعت أغراضي وغادرت. وتابع الدون يجب على الاتحاد البرتغالي تقييم أفعالي وفرض العقوبات المترتبة عليها، وأرى أن العقوبة لا ينبغي تخفيفها. أنا لست لاعبا عاديا، أنا قائد الفريق وهذا يمثل عملا مشددا. واختتم في هذا الصدد: لقد اعتذرت بالفعل، لكني أعلم أن الأفعال يجب أن تكون لها عواقب، وكل من يعمل في كرة القدم مثلي يعرف أنه بغض النظر عن مكانة الفرد فإن القواعد واحدة على الجميع. أسدل ليونيل ميسي الستار على مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني خلال الفوز وديا على منتخب البنين بثلاث أهداف دون رد أمام 85 ألف مشجع بأكبر ملاعب العاصمة أرجنتينية بوينس آيرس في ليلة حملت الكثير من المشاعر بعدما ارتدى القميص السماوي والأبيض للمرة الأخيرة ليبدأ فصلا جديدا من حياته بعيدا عن الملاعب الدولية. جاءت أهداف الأرجنتين ضد البنين عن طريق أوتاميندي ونيكو داز وفي الدقيقتين 48 و61 من صناعة ليو ميسي قبل أن يسجل ميسي بنفسه من ركلة جزاء في الدقيقة 71. حرص الجميع على تحية ميسي عندما جاءت الدقيقة 10 من بداية المباراة وشهد الملعب أجواء احتفالية لتوديع الأسطورة حيث وقف الجميع للتصفيق لبطل العالم. خاض ميسي 208 مباراة بقميص التانجو وسجل 126 هدفا وصنع 70 وتوج بكأس العالم وكأس كوبا أمريكا مرتين وكأس فينيليسياما بالإضافة إلى كأس العالم تحت 20 عاما والميدالية الذهبية الأولمبية. توج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج في نسخته رقم 27 بعد الفوز في المقابلة النهائية قدام منتخب الإمارات بنتيجة هدفين دون رد بعد 23 سنة من الغياب. وسجل أهداف الأخضر كنا من همام الهمامي في دقيقة 11 وفراس البريكان في دقيقة 13. ذكروا أن هذا اللقب هو الرابع للمنتخب السعودي في كأس الخليج. الكرة في أوروبا مواعيد خلينا نقول نتائج مباريات البارح. إنجلترا تنتصر على تشيك 3-0. كرواتيا رغم تقدمها على إسبانيا 1-0 لأنه بطل العالم يرجع في المباراة ويقلب الطاولة وينتصر 2-1. اسكتلندا تخسر قدام سلوفينيا 2-1 وسويسرا تنتصر على مقدونيا الشمالية 3-0. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.
0: برايم تايم، برايم تايم ترجع لكم بعد شوية. برايم تايم.

0: Prime Time. Prime Time. Prime Time. 38 دقيقة على راديو ميز. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم، تحية لمتابعينا داخل تونس أو خارجها عبر شبكة الانترنت يسمعونا بطبيعة اون ستريمينغ. نرحبوا زادة باللي يسمعوا فينا على ترافير لي فريكونس متاعنا على الموجات الأثير على 100.0 ولا 104.1. كيف كيف نرحبوا بكل متابعينا على مختلف البلاتفورم تاعنا في مواقع التواصل الاجتماعي. القاو لفيديو الخاصين ببرايم تايم من اخراج زميلتنا أميمة حريقة، وطبيعة بقية برامج راديو ميت القاوها على الفيسبوك انستغرام وبطبيعة شانل اليوتيوب الخاصة بالإذاعة. 3 سنوات كما اليوم مروا على الطوفان الأقصى. في الانترفيو أكيد باش نقوم بقراءة لبعد 3 سنوات من هذا الحدث اللي تقريبا غير الرؤية في المنطقة وفي العالم بأكمله. الانترفيو في القراءة والتحليل سعداء برشا باستقباله معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي كمال بن يونس. سيدي كمال، صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح الخير، مرحبا بيك وتحية ليك وكل الناس اللي تبعوا في راديو ميد في الإذاعة أو في المواقع الإلكترونية والاجتماعية.
0: يعطيك الصحة، عايشك سي كمال. سي كمال، بعد 3 سنوات كما اليوم استفقنا على هجوم وطوفان الأقصى، 3 سنوات من ضوء 7 أكتوبر 2023، تغيرت عديد المعطيات، لكن المؤشرات اللي كانت بعد 3 سنوات في قطاع غزة تقول انكماش تاريخي للناتج المحلي تقريبا ب 84%، شلل سوق العمل والبطالة تقريبا تجاوزت معدلات البطالة 80%، تقريبا دمار شامل معناتها على مستوى البنايات والمنشآت تقريبا يوصل ل 92%، تضخم ب 154.7%. تخيلوا حجم التضخم، احنا في تونس 5% تقريبا فاصل، والناس مش قادرة على شريان حتى اللحم. خسائر بشرية نحكيه على 74,000 قتيل وأكثر من 175,000 مصاب، منهم عدد ضخم من الأطفال والنساء. 90% ارتفاع رقعة الفقر الدائم، وتقريبا نحكيه على تدمير معناتها مساكن ومباني ومنظومة صحية وتعليم. تقريبا 98% من مدارس غزة تضررت، وبيتت أكثر من 93% منها بحاجة إلى إعادة بناء كامل. نحكيه على الأرقام هذه كمال بن يونس باش نحاولوا نعطيه الواقع ونذكره، خاصة خاطر نجم ننسيه بطبيعة الواقع اللي صاير في غزة بعد 3 سنوات. البداية كانت بطوفان الأقصى، لكن الرد كان عنيف من القوات الصهيونية وبالطبيعة دعم الأمريكي. كمال بن يونس، بعد 3 سنوات ماذا نجم نحكيه على وشو نجم نتحدث على الهجوم هذا الطوفان هذا، وخاصة خاصة ما هي القراءة بعد 3 سنوات؟
1: أولا باختصار شديد نحييكم اللي أنتوا فتحتوا هذا الملف. 3 سنوات بالضبط العالم اهتز، نترحموا على عشرات آلاف الشهداء، سواء الأطفال، النساء، المدنيين، الأطباء، مئات المعلمين والأساتذة، مئات الممرضين والأطباء، ومئات من الصحفيين في فلسطين، في لبنان، وفي كامل المنطقة في العالم، وبعتالي كذلك ولد شملة العراق واليمن وإيران إلى غير ذلك. نترحم اليوم إن شاء الله ربي يشفي ويلقاو فرص الناس اللي مازال عندهم إصابات وجرحى وإعاقات، وربي يخفف على الشعب الفلسطيني اللي عاني. من ناحية الكلفة البشرية والكلفة الإنسانية، بالنسبة للشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والدول والشعوب اللي انخرطت في المقام وفي دعمها، خاصة لبنان والعراق واليمن وسوريا، الثمن غالي جدا وكبير جدا، بل إن فما بعض الدول اللي خذت موقف مساند بتحفظ بعد تتعرض لضغوطات بعض الدول العربية. التضحيات كبيرة جدا، لكن حتى حد ما كان يتوقع وقت لوقت العملية هذيك ونشوفه في مجموعة من الشباب وبعد اللي التحقوا بهم مواطنين وقيل أنه ممكن ثم 1000 أو إلى 1500 مواطن فلسطيني خرجوا من قطاع غزة ونجحوا يخترقوا الأسوار الإلكترونية والجسور العالية الإسرائيلية تحت الأرض وفوق الأرض بما فيهم عبر استعمال تقنيات هذيك اللي اكتشفها المرحوم الشهيد الزواري. الشيء اللي وقع ما عمره ما كان حتى حد يتوقعه تاريخيا. دول العربية منذ حرب 48 وحتى قبل ذلك في مرحلة المقاومة الوطنية الفلسطينية والعربية للاحتلال الإسرائيلي والعصابات الصهيونية المتطرفة في الثلاثينات، حتى حد ما كان يتوقع أنه المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ممكن يغلب تكنولوجيا وعسكريا واقتصاديا لمدة ساعات أو لمدة أيام الآلة الحربية الأمريكية والإسرائيلية والعالمية. خاطر ما نساوش أن إسرائيل هي في بعض من أبعادها هي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية غربية في العالم، موجودة خارج الولايات المتحدة وخارج أوروبا. المقاومة حققت أهداف كبيرة، حققت انتصارات، منعرج كبير، هذا حتى حد اليوم ما ينكره، بل أكثر من هكذا لولا هذه تلك المقاومة رغم ما شفناش في جامعات أوكسفورد، في جامعات أمريكية، في جامعات أوروبية، في سوربون آلاف أو ملايين يحوصوا في الشوارع ويظهروا في مظاهرات فيها ملايين مساندين للشعب الفلسطيني وللحقوق العربية ولحقوق دول العالم الثالث ودول الجنوب وضد الاستعمار ومنهرجات. واللي جينا نشوفه في نجوم نتاع هوليوود يتبرعوا بمليارات من فلوسهم للشعب الفلسطيني. لكن ثم الانتصار هذا كان ينجم يكون أكبر، ونقف هنا ونحدد فرصة للتفاعل، كان ينجم يكون أكبر بكثير لولا خيانات بعض الأنظمة العربية وبعض الأطراف السياسية العربية، وما نحب نتهم حتى طرف، لكن وتقصير بعض الأطراف الفلسطينية والعربية. لو أنه السلطة الوطنية الفلسطينية معاونت إسرائيل في شذال المقاومين وأحيانا اغتيال البعض منهم تحت عنوان التنسيق الأمني، راهو كانت الانتفاضة هذه وثورة كان مفروض تتواصل في كامل الضفة الغربية، بما في ذلك الثورة المسلحة وقع الكشف عنها. وتتفكروا أنه استشهاد جمال العروري في لبنان كان مثل أبو جهاد وقت قتل في تونس، لأنه القوة والنسق بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس وجماعة الانتفاضة في الداخل. جمال العروري كان ينسق بين المقاومة الوطنية المسلحة في لبنان وفي فلسطين وفي الخارج. لولا الخيانات ولولا التقصير بتاع بعض الأنظمة كانت المكاسب تكون أكبر. تاريخيا اللي وقع منهرج ولا نجالة باش للرجوع للوراء، ولكن مش بالمقاومة الفلسطينية هذيك، راهو أمريكا سيطرت على كامل المنطقة، وراه إيران ما نجمتش تصمد وتجهر المشروع السياسي الأمريكي الأهداف السياسية للحرب. إيران العراق راهو ما نجموش يجبروا الأمريكان باش يعملوا انسحاب شامل من العراق، لكن الثمن كان كبير وعلى مستوى بعيد اللي وقع صحيح، لكن لابد من تقييمه، خاصة في نقطة وهذه من المرة حسن نصر الله وقيادات حزب الله كانوا متحفظين على الدخول في المقاومة الشاملة، كانوا يحبوا تقعد مقاومة طويلة المدى، حرب عصابات مش هجوم شامل يدخلوا على تل أبيب وعلى الفرع أو على أراضي تابعة لإسرائيل، وبعتالي تكون إسرائيل ترد بفعل وتدمر تقريبا 90% من المباني في قطاع غزة ونسبة كبيرة من المباني في الضفة الغربية وفي القدس.
0: كمال بن يونس تحدثت على خيانات عربية، لكن فما مواقف مزدوجة على المستوى الغربي، خاصة هنا لا نتحدث عن الشعوب بقدر ما نتحدث عن الزعماء. مثلا عندنا منذ 3 ساعات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول من جملة بتبيعة ما قاله هو ابتدى الستيون تاعو ب 7 أكتوبر يقول 3 ans que nous partageons la douleur de l'état d'Israël et des familles endeuillées. معناتها لهنا يتحدث معناتها على تقاسم الولع والألم الدولة الصهيونية وبطبيعة العائلات الثكلة لهنا والأمهات الثكلة في إسرائيل، ولم يتحدث ولو كلمة على بطبيعة الجانب الآخر الجانب الفلسطيني. لهنا الشعوب نحكيه في أوروبا والناس اللي موجودة في السلطة تقريبا فما تباين كبير، يمكن الطوفان الأقصى والسنوات اللي جات بعده تقريبا فضحت الوجه الخفي للكيان الصهيوني.
1: بالفعل أولا بالنسبة لإيمانويل ماكرون وآخرون هم من وصلوا للسلطة بدعم اللوبيات، يعني إيمانويل ماكرون وقت يوصل وقت قالوا هذا جاء خارج من خارج الصندوق، ما هوش من اليمين التقليدي مش من اليسار التقليدي، لكن بعد اتضح أنه زوجته من عائلة روتشيلد والمليارديرات اليهود اللي عندهم زوز قرون أو ثلاثة قرون يتحكموا في جزء كبير من الوضع الاقتصادي والمالي والبنكي والسياسي في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، هذا مش جديد. فطلعوه بشوي بشوي حتى خدم في روتشيلد ولا وزير مالي وبعد رئيس حكومة، رغم أنه هو بالمناسبة سياسي كبير واقتصادي كبير ويفهم في السياسة والاقتصاد. دونك هو مدين للوبي اللي تابعه ويلزم يدعمه، ورغم انه يقول احنا نتفاهم حقوق الشعب الفلسطيني مع دوله فلسطينيه ومسلسل مع ابو مازن وكذا، لكن هو محكوم فيه كيف وكيما ترامب معناها محكوم فيه، لان اللوبيات هذيك اعطتهم مليارات. سمعت المراه اللي مشيت معها بالكنيسه ترامب قال هذيك راه عندها 6000 مليار، ومعروف المراه هذيك اللي رجلها قمار كبير عنده شركه تاع قمار عالميه اللي توفى اليهوديه المتطرفه، هي اعطته في حملته الانتخابيه 500 مليار باش يوافق على نقل القدس من تل ابيب الى صارت اسرائيل صارت امريكا من نقلها من تل ابيب للقدس، وصدق على اتفاقيه اعتراف انه الجولان سوريا في الموضوع اللي فات. فهذو محكومين فيه محكوم فيهم، لكن الشعوب عملت مفاجأة أو فنانين مثقفين. أحسن رد على ماكرون هو المظاهرات اللي نشوف فيها توا في الشوارع في فرنسا واللي فيها شباب فرنساوي عيونهم زرق وشعرهم أصفر وهابتين مع ميلانشان وعاملين الشال الفلسطيني ويعنقوا في ميلانشان ورافعين شعارات على فلسطين. أحسن رد على ماكرون هو سيكولين رويال اللي خذيت في الانتخابات وقت ترشح تنافس فيها ساركوزي واللوبي اليهودي جابوا ساركوزي اللي هو ابن جذور صهيونية أو يهودية، جابت 17 مليون في الانتخابات وقت في الانتخابات هذيك. الناس هذوك سيغولين رويال والسياسيين الفرنسيين ديفيل باي إلى غير ذلك، هذوما أحسن رد على ماكرون المتطرفين كيما في الحزب الديمقراطي الأمريكي، رغم التطرف اللي وقع في فترة فترات وبايدن وجماعته صقور سيطروا عليهم مثل ما سيطروا على الحزب الجمهوري، الآن ثم فينومين معاكس بدأ بمامداني ومن بعد أكثر من 30 رئيس بلدية ومحافظ، بل في ألمانيا نصحت لأول مرة عمدة برلين شابة أصلها من جذور تركيا انتخبوها مسلمة كانت عام والديها في عام 80 هاجروا من تركيا إلى ألمانيا وقت الانقلاب. فسمى فينومين تغير عالمي مسار جديد حركات الجامعات تغيرات، لكن ما ننساوش أن الدول هذه عندها مصالح. ما ننساوش بعد أكتوبر باش نرجع لماكرون بعد 7 أكتوبر بشهرين تفضحت برشا حاجات، منهم أن وفقنا اللي في الأردن ما نحكيوش على الدول الأخرى، فرنسا عندها قاعدة عسكرية عملاقة وماكرون مش عدى ريفيون وعطت رأس السماء في جزرنا في قاعدة عسكرية فرنسية في الأردن خلف القواعد العسكرية اللي تفضحت عندهم في دول الخليج وعددها ضخما جدا، وزاد كم تفضحتها الحرب الإيرانية. هذا النظام العالمي بدون تشخيص وصن كولتابيليتي، هذا النظام العالمي توقعد يتغير، لأنه منذ عملية اغتيال سليماني قاسم سليماني ورفاقه وردت إيران على القواعد العسكرية الأمريكية بعد 24 ساعة في العراق، ترامب والأمريكيين قالوا مش نسحبوا قواتنا وسحبوا بقية قواتهم في أفغانستان وفي العراق، والآن مش متصور بعد اللي وقع هذا الكل الإسرائيليين والأمريكان وعضاهم مش يتغير. وعشنا في الأمم المتحدة أنه للعام الثاني على التوالي

0: ذكر حضر معنا نتنياهو في لقاء في أبو ظبي ما كذبت. فسمى خطوات للأمام خطوات للخلف، لكن نعتقد أن البروسيسيس بتاع التحرر الوطني سينتصر مهما كانت الخيانات.
1: المستقبل سي كمال، في سؤال أخير نجم نقوله، تقدر الجهات الدولية التابعة للأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار الشاملة لقطاع غزة بنحو 51.5 مليار دولار، ممكن نحكيه على مرتين ولا مرتين ونصف الميزانية التونسية، يمكن حتى 3 مرات الميزانية التونسية برمتها. ما هي تصوراتك لمستقبل قطاع غزة، هذا المستقبل تقريبا هذا القطاع اللي تقريبا تدمر 98% من مدارسه، 82% من معناتها المباني الخاصة متاعه والمباني معناتها الدولية متاع الدولية متاعهم وغيرها من المنشآت. نحكيه على 1800 منشأة صحية تعرضت إما لأضرار جزئية أو تدمير بالكامل. ما هي أفاق العيش في هذا القطاع مع الفلسطينيين وكيف سيواجهون المستقبل؟
0: أنا باختصار نحب نختم شوية تساؤل، نقول أنه ثم مسار إيجابي بدأ مع المقاومة هذه وكذلك مناصرة دولية وعدد الدول اللي اعترفت الدولة الفلسطينية في ارتفاع، يلزم مصالحة فلسطينية بالقول والفعل.
1: شكرا يا تكسر.
0: مصالحة عربية عربية وعربية إسلامية وعربية إيرانية وعربية تركية وهندية وباكستانية في أقرب وقت باش ينجموا يضغطوا ويستخدموا كل أوراقهم. متفائل أن ربما الانتخابات الأمريكية هذه في أقرب وقت اللي مرمجة في 2 نوفمبر تؤدي إلى إضعاف دونالد ترامب والصقور والشعبويين اللي معاه لو الكونغرس بغرفتيه أو على الأقل مجلس النواب تولي أغلبية ضد ترامب، هذا بش يضغط عليه وعلى نتنياهو. ثم أمل أن نتنياهو كذلك يتيح في الانتخابات هذه، ويلزم الدول العربية والإسلامية اللي خسرت في الحرب في الحروب هذه كثيرا ودفعت بألاف المليارات للأمريكان بعد ما من 2017 في قمة وقت في عاصمة خليجية اعتبرت المقاومة الفلسطينية واللبنانية إرهابية لمساقة أن القواعد الأمريكية والقواعد البريطانية كانت هي كلفة، وأنه الأمريكان ما نجموش يحملون مصالحهم. وثم أصوات داخل الدول الخليجية والعربية أنه يلزم نظام إقليم جديد ويقع فتح صفحة جديدة والتضامن مع الشعب الفلسطيني. الخسائر الكل ترجع، الأوروبيين دفعوا فلوس والعرب والمسلمين دفعوا فلوس وقت رجعت القيادة الفلسطينية من تونس إلى فلسطين وبناء بناء دولة حكم ذاتي وعملوا المطار وميناء في غزة وبالتخدم بعد إسرائيل زيد دمرها، يعاودوا يمولوها الأوروبيين والعرب وبعد إسرائيل دمرها. يلزم القرار السياسي باش الإرهابيين اللي كما نتنياهو وترامب يبعدوا وتبدأ مرحلة جديدة في المنطقة، والضغط هذا يتواصل. والدول الإسلامية أكثر من 50 دولة ومن إيجابيات حرب إيران أمريكا إسرائيل أنه ما عادش فقط 20 دولة عربية في الواجهة، ولد كذلك باكستان وتركيا والسعودية وأندونيسيا دخلوا في الخط، لأنه ولد ثم ملايين متظاهرين في الهند وفي باكستان وفي أندونيسيا وفي ماليزيا، وبالنسبة للغرب هذا مهم جدا. فالتفاؤل ممكن، إعادة البناء سهلة لكن لابد من إبعاد نتنياهو ومحاكمته ويدخلوا للسجن، وإسرائيليين برشا قاعدين حارسين على هذا، وكذلك إضعاف ترامب بالانتخابات النصفية تمهيدا إما لإسقاطه وتعيين نائب الرئيس أو تمهيدا للانتخابات الرئاسية القادمة.
1: واضح، يعطيك الصحة. شكرا لك كمال بن يونس الكاتب الصحفي والمحلل السياسي على هذه القراءة المتميزة للواقع قطاع غزة بعد 3 سنوات من طوفان الأقصى. مشكور جدا سي كمال، نهارك طيب وإلى اللقاء. كنت ضيفنا في الانترفيو. الانترفيو برايم تايم متواصلة معاكم، بعد شوية باش نحكيو على صحتكم الغذائية وباش نحكيو على الصيام المتقطع.

0: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة. على راديو مات توا التسعة التسعة راديو مات برايم تايم برايم تايم برايم تايم
1: تسعة على راديو مات صباح النور. مرحبا بكم الناس الكل. وصلنا لساعتنا الأخيرة في برنامجكم لليوم اللي بشكون بحضور بطبيعة بعد شوية وداد زايد المختصة في التغذية اللي بطبيعة بشتحدث لنا وتحدث معانا على الصيام المتقطع. وصلت بحذانا كالعادة تبارك عليها في التوقيت. خلينا نصبحوا عليها. صباح النور لوداد.
2: صباح النور صباح الخيرات. اليوم مش نحكي موضوع يعرفوه الناس الكل وحبوا يعرفوا عليه برشا معلومات كون ينفعش كون ما ينفعش اللي هو الصيام المتقطع.
1: بعد شوية أكيد تجيكم وداد زايد في النوتريسيون لكن توا الوقت يكون للأخبار.
0: نيوز اليوم نيوز اليوم.
1: قال مصدر مأذون أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أسدى تعليماته إلى وزير التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين التلميذ آدم مبارك الذي صدر قرار بالإفراج عنها أمس الثلاثاء من قبل قاضي الطفولة من العودة الفورية إلى مقاعد الدراسة بمؤسسته التربوية وتوفير الظروف الملائمة لاستئناف مساره الدراسي. وكان قاضي الطفولة بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر في 25 سبتمبر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق آدم مبارك بعد إحالته إليه باعتباره قاصرا وذلك على خلفية مشاركته في مسيرة انتظمت بالعاصمة يوم 19 من سبتمبر المطالبة بالإفراج عن الموقفين من أعضاء أسطول الصمود. انطلقت أمس الثلاثاء رسميا عملية الدمج بين الشركة الجديدة للطباعة والنشر والصحافة سنيب لابريس ودار الصباح تمهيدا للاستيعاب الكلي للمؤسستين تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بدمجهما وفق ما أعلن عنه الرئيس المدير العام لدار سنيب لابريس سعيد بن كريم. وقال بن كريم في حوار أجرته معه وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن جلسة عامة عقدت أمس بين مجلسي إدارتي المؤسستين وأفضت إلى إسناد مهام إدارة دار الصباح إلى سنيب لابريس. وحضرت هذه الجلسة رئيسة مجلس إدارة دار الصباح والمساهم الجديد والحصري فيها أي سنيب لابريس ممثلا في شخص رئيسها المدير العام. وذكر بن كريم أن الجلسة العامة جاءت بعد إبرام عقد بيع أسهم دار الصباح لفائدة سنيب لتغيير قيادة المؤسسة مؤسسة دار الصباح التي ظلت طيلة سنوات ما بعد الثورة تحت تصرف الكرامة القابضة مضيفا أن عملية نقل التسيير والإدارة ستتبعها إجراءات الاستيعاب الكلي. وقال بشأن عملية الدمج أن دار الصباح ودار سنيب لابريس ستعملان تحت الإدارة نفسها مضيفا أن الهدف من هذه العملية يتمثل في المحافظة على ديمومة المؤسستين واستمرار صدور العناوين. أدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن شيخ زيارة ميدانية لمشروع سد خزان السعيدة بمعتمدية وادي الليل من ولاية مندنوبة لمتابعة تقدم الأشغال والاطلاع على مختلف مكونات المشروع والإشكاليات الفنية واللوجستية المطروحة وسبل استكمال الأشغال المتبقية. واطلع الوزير خلال الزيارة على مدى تقدم الأشغال بمختلف مكونات السد ولا سيما الأشغال المتعلقة بالحوض الساكب والحاجز الترابي والمنشآت الملحقة وشبكات التحويل والتعبئة ومحطات الضخ فضلا عن مختلف التجهيزات الضرورية لاستكمال المشروع ودخوله حيز الاستغلال في أفضل الظروف وفق بلاغ للوزارة تم نشره أمس الثلاثاء. وأكد بن شيخ ضرورة مواصلة العمل وتسريع نسق استكمال الأشغال المتبقية مع الحرص على احترام المواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة بما يمكن من استغلال المشروع في أفضل الظروف وتحقيق أهدافه في دعم الأمن المائي وطني، وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع وفق ذات البلاغ حوالي 214 مليون دينار، فيما بلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 92%، مع مواصلة العمل على استكمال مكونات المشروع وأشغاله النهائية. دوليا، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس في تصعيد ميداني يتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لبدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. واعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن بيت لحم وبيت جالة وبيت ساحور وبلدة الدوحة ونحلين وزعتر ومناطق هندازة والعساكرة ورفيدة ورخمة وحسان. وفي جنين شمال الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال بجرافة وسط المدينة وأزالت صورا تذكارية للشهداء. كانت هذه جولتنا الإخبارية في نيوز اليوم.
0: نيوز اليوم.
1: سيرحة صغيرة مع الموسيقى، بعدها نستضيف ونستقبل كيما كل يوم أربعاء المختصة في التغذية وداد زايد.
0: تابعونا وتابعوا أخبارنا على الكونت أوفيسيال إنستغرام ولا على شين يوتيوب راديو ميد. راديو ميد.

0: Prime Time. Prime Time. Prime Time. 19 دقيقة على راديو ميد. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نتمنىكم طريقة السلامة للجميع. نربطوا حزام الأمان، نحترموا قواعد الطرقات واحدة واحدة في الثنية، وخاصة خاصة نرخفوا شوية على الكلاكسون ونوسعوا بالنا في الكياس. وجيت بحذانا منذ قليل، وأكيد الحديث باش يكون حول التغذية وصحتنا الغذائية. توت سويت في نوتريسيون.
1: نوتريسيون مع وداد زايد.
0: رحبا بوداد زايد مرة أخرى. صباح النور لوداد.
2: صباح النور، صباح الخيرات. كالعادة المعلومات اللي تخص التغذية معناتها فما برشا مغلوط، فما برشا ما نعرفوش، فما برشا نحبوا نعرفوه. واليوم نحكيو على حاجة الناس الكل تسأل عليها وتنجم تبراتيكي فيها، يا بالصحيح يا بالغلط يا إما بطريقة مغلوطة.
0: الصيام المتقطع، هذا المفهوم المتداول أصبح بين الناس وحديث الناس. الصيام المتقطع كيف نقوم به ساعة؟ ما هي الجدوى متاعه وما هي فعاليته؟ وهل يمثل خطورة على القائم به ساعة؟ قبل كل شيء وداد، لو كنا تسمح تفهمنا وتعطينا مفهوم الصيام المتقطع.
2: بهي الصيام المتقطع هي الكلمة الأولى، الصيام معناتها شنصومه على وإلا الامتناع عن الأكل. نجم يكون ساعات، نجم يكون حتى نهار كامل 24 ساعة، ونجم يكون نهارين على 5 أيام في الجمعة. معناتها فما برشا أساليب فيها وإلا تنجم تطبق فيها الصيام المتقطع، يا إما 4 سوايع يا إما 8 16 ساعة. فما 18 6 سوايع، وفما حتى 24 ساعة معناتها نهارين في الجمعة يصوم فيهم، وخمسة أيام يأكل فيهم الوجبات نتاعو كالعادة.
0: شو يصوم 24 ساعة؟
2: فما نوع من الصيام، مثلا معناتها 4 جور 5 جور ياكل ماكلة فيها 3 وجبات، ويعمل فما هذيك المرحلة متقدمة مش للمبتدئين. المبتدئين الناس الكل الأكثر شيوعا هو 18-16 ساعة، اللي هما ياكلوا 8 سوايع ويصوموا 16 ساعة. أما فما أساليب أخرين ما هيش دارجة، ما هيش معروفة، وبتبيع كل أساليب ماذا بينا بالمتابعة رو مش وحدنا، يا إما بالنوتريسيونيست متاعنا وإلا بالجنيراليست متاعنا. خاطر فما سيغتو للمبتدئين، الناس اللي مستانسة تعمل وإلا عمل تقبل وش تحب تعمل وحدها، تعرف ليزابيسي متاعها، تعرف بدنها وقتاش يتقلق وقتاش ما يتقلق. هذا فما برشا ديزيفي لازمنا نحتطو منهم ونقيو رواحنا منهم. وفما برشا ممنوعات بالنسبة للناس اللي عندها أمراض مزمنة.
0: قبل ما نمشيو الممنوعات، خلينا نبدأ في المفاهيم ونفهموا ما معنى ناكل 8 سوايع. يمكن هما حاجات عندك انت بازيك وداد زايد، لكن نحاولوا ميساج نفكوهم ونبسطوهم اكثر ما يمكن للناس. 8 سوايع، ما معنى ناكل 8 سوايع وبطبيعة ما ناكلش 16 ساعة الأخرى؟
2: معناتها هو الامتناع للأكل الصلب، مش معناتها ماكلة تسحق ماستيكاسيون، تسحق مضغ، ماكلة يابسة، ماكلة تتحط في الفم وتتمضغ وتتعدى الجهاز الهضمي. هذا معناتها هذا ينحي السوائل، معناتها شنو نصوموا على الماكلة ال 16 ساعة شنو ناكلوا؟ كل ما هو سوائل قوية، دي تيزان، ماء بطبيعة، ما نحكي لي جو يدخلوا ماذا نورمالمون فيهم مغذيات، دونك لا تاخذ معناتها هذوكم يدخلوا فك 8 سوايع نتاع الأكل الصلب، غلة، خضرة، لحم، عظم، أي حاجة تتسحق هضم، تسحق فونكسيون غاستريك، وبدنك يسحق يخدم فيها، تدخل فك 8 سوايع نتاع الأكل. و16 ساعة الأخرين هما دي تيزان، دي تيتوكس، دي درينور، ما فيها قطرة قارص، دي تيزان، ماء سخون، أي حاجة ليكيد ما تسحقش، ما فيهاش دي نوتريمون، ما فيهاش مغذيات.
0: هذا الصيام المتقطع شنو الفاعليه نتاعو، وخاصه كيفاش نقوموا به؟ معناتها لهنا انسان كيفاش يقرر باش يعمل صيام متقطع، وكيفاش الفاعليه نتاعو، وقديش المده نتاعو صيام متقطع؟ هل مده معينه باش يلقى ريزلتا؟ خاطر نتصور الناس الكل تلوج على الريزلتا من خلال هذا الصيام المتقطع.
2: باهي هو الصيام المتقطع عنده برشا فوائد وعنده برشا اهداف. معناتها هذا شنو نجم نقوله، مثلا فما ناس تعملوا كوقايه من مقاومه الانسولين والا تعاون في اللي حكي حكينا فيها برشا مرات اللي الناس عنده بداية مقاومة انسولين جينيرالمون تنجح معاهم برشا حكاية الصيام المتقطع خاطر تنقص له فكل فاجي معناتها ليبرفاجي انه ياكل برشا مرات ويحب ياكل ويبدا جيعان. هو كيف يبدا ملتزم نفسيا فكل خارج 8 سوايع يلتزم كان بالسوائل دونك للوقاية المرض السكري والا لتحسين مقاومة الانسولين والا معناتها مقاومة اوترومون دي اللي عنده مقاومة انسولين والا بداية مقاومة انسولين الصيام المتقطع يمشي معاها برشا ويعاونه باش يطيح في الميزان بالقدا ويخلي بدنه يعطي الفونكسيون تاع الانسولين تكون خير وتتعزز خير. دونك احنا وبالتالي كيف تنقص الانسولين دونك اللي يخسر في الميزان نتاعو بالطبيعه كي نقولوا الصيام المتقطع يكون ادابتي معناتها مش كيف 8 سوايع. فما ناس تو نحكيوا لي فوت شنو فيهم خاطر كي تبدا ماكله ادابتي متوازنه بدنك يستحقها فك 8 سوايع وتصوم 16 ساعة دونك بدنك يتجاوب. أما فما برشا ناس فما بلوزيور ديزيفي يكونوا عكسنا خاطر فما ناس تاكل دوبل كونتيتي المسنسية كلها فك 8 سوايع دونك هذاك مسماش صيام متقطع هذاك سود نامبورت كوا دونك ماش ويبدا يلوش في ريزولتا دونك هو يلقى عكسه معناتها استعمال نقولوا احنا التكنيك والا الصيام المتقطع في غير محله والا بالطريقه العشوائيه راه يعطي لي زيفي مش اللي حاجته بيهم هما. دونك الصيام المتقطع فيه 3 روبا ولا 2 روبا فك 8 سوايع نتاعهم ادابتي للانسان معناتها للماكله نتاعك والاحتياجات اليوميه نتاعك. دونك هذه نجم تكون كان بالمختص المباشر نتاعك يعرف بدنك قداش يحرق شنو يستحق كبروتين ك معناتها الياف فيتامينات خضروات معناتها لازم الماكله تكون متكامله فك 8 سوايع نتاعك قد الاحتياج نتاعك مش اكثر من الاحتياج نتاعك كي تبدا ادابتي للبزوان نتاعك بدنك شي معناتها شي يحقق اهداف الصيام المتقطع نتاعنا اللي هي تعزيز الرياكسيون تاع الانسولين معناتها تنقيس الميزان معناتها خساره الوزن وتحسين والا معناتها نقولوا احنا رفع من جهاز الحرق والا جهاز الايض نتاعنا معناتها في الميتابوليزم دو باز نتاعك يقوى
0: يدعمه
2: ويخليه يحرق بزيد معناتها بدنك برشا ناس يقول لك بدني ما يحرقش بالقدا جهاز معناتها الصيام المتقطع كيف يبدا كوريكتومون اد معناتها ابليكي معناتها كيف نبدا نطبقوه بالطريقه المتناسبه لجسمنا والليجين دو في نتاعنا تعزز عمليه الحرق وتقوي جهاز معناتها جهاز الايض نتاعنا. وزاد حاجه اخرى تنجم تحسننا في الريتور فينو والرياكسيون معناتها الفونكسيون كاردياك معناتها صحه القلب باهي لصحه القلب باهي لوتوفاجي معناتها نقولوا احنا تخلي البدن يتخلص من السموم والا الخلايا التالفه والخلايا الزايده ويحاول في برشا مواقف معناتها برشا صغار تعزلهم جهاز معناتها هرمون النمو معناتها كي يبدا مع البيبرتي كي يبدا ادابتي مع باسيون اون سوربوا والا نقولوا عنده مقاومه تنسوني كيف يتبع بر المختص نتاعو يعطي لي ريزولتا والا يعطي لي بيزوان نتاعو اون بروتين حسب العمر نتاعو وحسب الجنس نتاعو بيان سور يتنجم تدخل في تعزيز هرمون النمو من بين الاهداف نتاعو والا الفوائد نتاعو. زاده ينقص في الانفلاماسيون معناتها من بين الحاجات اللي باهيه للصيام المتقطع هو شي ينقص لك في الانفلاماسيون دونك وبالتالي ابطا الشيخوخه ويخلي البدن ديما نظر وانت تقول احنا معناتها شي يصلح روحه بروحه. الصيام يخلي البدن يدور على الخلايا التالفه اللي بدنه ما عادش يسحقها باش يتخلص منها ويخرجها في معناتها في الديتوكسيفيكاسيون نتاعو.
0: لهنا ما هي فتره الصيام المتقطع معناتها هل نصوم معناتها بالتقطعات هذه أسبوع شهر سنة معناتها كيفيه معناتها هل هناك فترة معينة ولا فترات معينة بطبيعة باش نصوموا هذا الصيام المتقطع؟
2: هو الصيام المتقطع فيه برشا أساليب ما هو أكثر أسلوب معروف اللي هو 8-16 معناتها نصوموا يأكلوا 8 سوايع ويصوموا 16 ساعة. دونك أنت والمختص متاعك راهو ما نجموش نحكموا احنا شنو الريجيم معناتها الريجيم تاع الصيام المتقطع ولا الأسلوب الأدابتي لنا. فما شنو نذكرهم فما صيام فما ناس تصوم 12 ساعة وتفطر 12 ساعة اللي هو الكوتيديان متاعنا 3 وجبات في الوقت العادي متاعنا اللي احنا عايشين به هذاك هو صيام 12-12 فما صيام 12 وتفطر 12 فما صيام نهار بنهار نهار يصوموا ونهار يفطروا فما 16 ساعة اللي هو اللي نحكيه عليه تصوم 16 ساعة ونفطر 8 سوايع، فما زادة يأكلوا 5 أيام في الجمعة 3 وجبات عاديين معناتها سيستيم 12-12 ويعملوا جمعة معناتها جمعة وسبت وإلا 2 جوغ على 5 يصوموا أكثر من 12 ساعة معناتها يصوموا 16-18 فما شكون يوصل حتى 24 ساعة.
0: لهنا هل يؤثر هذا الصيام على أجسادنا؟
2: بالطبيعة كل حاجة راهي كتبدأ به هو يأثر إذا أنت استغليته في غير محله. مثلا فما برشا ناس يقول لك أنا عندي مناسبة ولا عندي حاجة ينجم يعمل الصيام متاعه المتقطع 8-16 مدة جمعة ويكون يقلل في الوجبات متاعه معناتها يخلي لي بزوا متاعه اللي هما قد معناتها ما يخليش بدنه يريزيرفي من اللي معناتها ما يخوش أكثر من طاقة الحرق متاعه. دونك احنا نجم نحرقوا بها كيكا نقولوا احنا وخاطر النهار اللي تصوم فيه 500 كيلو كالوري بار جور معناتها 500-600 اللي هو اقل من الاحتياج برشا معناتها اقل من هذاك علاش كي يبدا الصيام لونغ تيرم والا ما يقعدش برشا راه الصيام المتقطع ما يلزموش يفوت 3 جمعة نعملوا فيه روبو فما دي باسيون يعيشوا بيه اما ما يلزمو يبدل السيستيم خاطر البدن يتادابت.
0: سامحني النقطة هذه وداد زيد أنا نزيد نوضحه أكثر معناتها الصيام المتقطع دو بريفيرونس يكون مدة 3 أسابيع
2: دو بريفيرونس باش إذا عندك بزون حتى البدن يتأقلم. دونك الصيام المتقطع اللي أنت حاجتك بيه شيء معاش مش يعطي الريزلتا اللي أنت تستنى فيه. دونك أي تأم معناتها نقولوا احنا الجهاز معناتها بدنك إل سادابت دون 3 جور بريس دون 3 سمان ا 40 جور ماكسيموم أما 3 سمان بدنك شيء يعمل أدابتاسيون شيء يولي معاش يعطي الريزلتا ولا معاش يعمل لك كل بيرت اللي انت تلوش فيها ولقيتها بطريقه سبيكتاكولير ولا طريقه مزيانه وعشتها بالقدا. اما نرجعوا الصيام المتقطع زاده نحاولوا نادبتيه حسب البزوان. فما ناس تقول لك انا ما نجمش ناكل حكينا فيه قبل في السيانس فينيك برشا ناس يقول لك انا نعم صيام متقطع في الحصه الواحده الخاطر نهار كامل نخدمه ناكل وجبه صباح وناكل وجبه بعد الفطور وبعدك معاش نجم ناكل حتى شيء ولا العكس. فما ناس ما تاكل شيء كي تروح في العشية تاخدها نقول واحنا خطر السوية متاع الصيام المتقطع يختارها الباسيون معناتها يختارها اللي ماشي براتيكي الصيام المتقطع. ساعات كل اختيار السوية هو ضد احتياجاتك دونك ذاك علاش فما مخاطر تنجر عليها. اش معناتها فما ناس تقولك انا نهار كامل ما ناكلش نفطر نتعشى العشاء وإلا السهرية كاملة نقعد نجري نيوتي ذاك غلط راهو هكاك اللي زي في متاع الصيام المتقطع ما تكونش ادابتي خاطر احنا حاجتنا بالوجبات تكون في لو لون دي لا جورني خاطر هكاك اش تخليك بدنك يتجاوب خير وبدنك فايق الى معناتها انت معناتها وصلت له احتياجاته من الفيتامينات من املاح دهنيه من الياف خاطر فما دي زي في انديزيرابل نتيحوا فيها برشا ناس يعملوا صيام متقطع تصير لهم دي بروبليم غاستريك معناتها مشاكل في الهضم مشاكل في الـ في, الـ في الامساك مشاكل في فما شكون يعمل له دياغي فما ناس ما عاش ينجم ياكل معطو تلموت فك الصيام هذاك تعمل له معناتها سبازم ولا تعمل له فونكسيون ميكانيك يقولي ما عاش ينجم ياكل والا كيف ياكل اي وجبه ياكلها تقلق وتعمل له معناتها معطو تعسر عليه بلغتنا كما نجم نقولوا. كيما فما برشا ناس يقول لك نعم صيام متقطع في الليل ناكل اوفر دوز ياكل الماكله اللي ياكلها حسب هو شنو يحب مش حسب بدنه شنو يستحق. دونك الهدف ينتقل من نقص الوزن في الميزان نوليو نعملو زياده في الوزن خاطر زياده في الوزن خاطر الوقت الماكله غلط بريمو سكوندو الكونتيتي ولا الكاليتي اللي انت تستحقها ما خديتهاش. دونك اللي خديته الكل ماشي ريزيرف ماهوش مش يلبي لك احتياجاتك اللي انت نهار كامل ما خديتهاش.
0: لهنا وداد تفاعل مع الناس اللي تسمع فينا توقيت الصيام المتقطع قد 8 ساعات اوكي توقيت معناتها وقتاش نبدا وقتاش نكمل
2: هو ليديال تبدا مثلا نقولوا احنا نهار كامل صايم تبدا 7 ولا 8 ماكسيموم 8 حتى كشي تحسب 8 سوايع من 8 ل 4 تاع العشيه سي بون احسن وقت هذاك
0: خاطر بعد نوقف الماكله
2: ل 4 تاع العشيه
0: ابون
2: اوي خاطر ديجا اول وجبه اللي هو فطور صباح اول وجبه ميكانيك وانت معناتها حاجه يابسه نقولوا احنا حاجه صلبه اللي هي اش ناخذوها في فطور صباح 8-8.5 والا به 9 حتى
0: كي شامره بالاربعه مازال برشا سوايع
2: تاخذ التيزان تاخذ سوائل راه فما دي تيزان تعاونك في
0: الديك تيزان تشبع
2: فما دي تيزان ولا دي بلانت يتحطوا مش ترونجي نحكي معناتها تيزان سي لا تكنيك انك تحط دي بلانت تويك سيزون تاع خريف فما
0: برشا هذا واحد يتعشى ترونجي هكا
2: علاه يتعشى هو الاربعه واش عمل ماله دونك احنا
0: العشاء الاربعاء نتاع العشاء
2: العشاء الاربعاء فما برشا ناس باهي فما في معاذ فما برشا باسيونات فما برشا ناس تقول لك انا ما ناكل وجبتين في النهار ما ياكل وجبتين اش معناتها ياكل هذاك هو. فما برشا ناس تزابي العشاء خاطر هذيك ديجا من بين انواع الصيام المتقطع انه فما برشا ناس تزابي العشاء هو صيام متقطع بصوره اخرى يقول لك كليت يا غرطه والا شربت كاس حليب والا صحيح. اما كان طبقه كوريكتومون تاخذ الاربع الخمسة ما تقول احنا التسعه للخمسه به التسعه اول وجبه اخر وجبه هي الخمسه. دونك الخمسة معقولة اللي هي جينيرالمون شوية يخرج تولي مغربا اللي هو قبل كنا نعيشوها احنا دونك احنا قبل هذه الكل كنا نعيشوها. اما العكس شنو نعملوها؟ شنو ناكلوا الصباح ناكلوا في وسط النهار وش ناكلوا اخر وجبة في العشاء اللي هي الخمسة تاع العشية.
0: معناتها لهنا خلينا نقولوا بين الوجبة والوجبة نخليه بين ثلاثة
2: اربع سوايع
0: مش شوية.
2: فما ناس تاخذ وجبتين اما يلزم
0: الكل واللي ما يجوعش كيفية
2: فك الوقت نتاع خاطر بعض العكس خاطر كي ما يجوعش وقت المسموح له وقت اللي هو خاطر هو التزام نفسي راه الصيام المتقطع التزام نفسي اون فوا كليفك الوقت هذاك يلزمه بعد ما يوفوا الثمانية سوايع نفسي ما عادش يلزمه يخمم في الماكله حتى كان جا ياخذ التيزان راه يولي له ريفلكس يقول لك والله جعت في الليل انا كليت سي بون مي ناخذ التيزان نتاعي ناخذ انفيزيون نتاعي. فمشكون ياخذ الكافي انا ما نصحش في الكافي في الليل ناخذوها في النهار ما يسالش والا حتى في وقت الاكل معناتها في الوقت نتاع السوائل المسموحه بالطبيعه كما في الوقت الصيام كما في
0: اي سوائل مسموحه
2: اي سوائل المسموحه بالطبيعه
0: العصائر
2: العصائر دو بريفيرونس نخليها في وقت الماكله. فما شكون ياخذها فما شكون ياخذها
0: خاطر فيها مغذيه العصائر
2: فيها مغذيه اما ديجا تعمل لك بيك دانسولين اذا فيها سكر دونك ماذا بينا
0: لازم نوضحوا
2: دي تيزان سوائل قهوه بلاش سكر بيان سور دي تيزان ترونجيه ولا اي نوع نتاع اعشاب نجمو ناخذوهم تويك سيزون تاع شانجمون معناتها تغيير مناخ باش الناس تصبر باش الناس غريبي باش دونك اون بروفيت بيان من لي تيزان سورتو الزعتر سورتو الكلين هذوك الكل يعزوا جهاز المناعه نتاعنا ويخليونا ناخذوا حاجات سخونه وراهم لي تيزان يشبعوا راه فما دي تيزان تطير لك الشهيه.
0: عاود دخلت هنا تيزان يشبع
2: تشبع
0: مثال الشهيدات سيد احنا في اطار الديمقراطيه نقبلوا منك الكلام مرحبا بك وديما نتشرفوا بحضورك معنا ونستفادوا بالنصائح الغذائيه نتاعك لهنا. بالنسبه للرياضيين زاد في اطار تفاعلات برشا قاعدين يتفاعلوا معك وزيد الرياضيين اللي يمارسوا الرياضه مش نحكيوا على المحترفين المحترفين عندهم
2: عنده سيستم
0: عندهم اللي يحب يمشي يمارس وقاعد يمارس في الرياضه. قلت انت قلت توفى الوجبه الاربعه نتاع العشيه فما ناس تمارس الرياضه في العشيه بعد ما يكملوا الخدمه فما ناس تمارس الرياضه في الصباح وناس تمارس الرياضه خلينا نقولوا في منتصف النهار لهنا كيفاش الى دابت هذا الصيام المتقطع مع نشاطهم الرياضي.
2: دونك احنا كما قلنا 8 هو اكثر الشيوعا واكثر صح معناتها اقل ديغا هو نتاع 8 سوايع 16 ساعه. دونك احنا اللي يعملوا اكتيفيتي فيزيك والا فيها ريسك والا يستحق فيها برشا كاربس ولا برشا انرجي يولي يخلي 8 سوايع نتاعو في وقت الاكتيفيتي والا في وقت البيك نتاعو. مثلا نقولوا احنا يولي اول وجبه ياخذها العشرة نتاع العشاء نتاع القايله معناتها نتاع الصباح فطور الصباح يولي له العشرة يولي يعمل معناتها يعمل ترانزلاسيون معناتها ترانزيسيون نتاع 8 سوايع نتاعو من 10 حتى كشي الستة نتاع العشية يولي أول وجبة العشرة وآخر وجبة الستة نتاع العشية.
0: ينجم يوخر في الصباح
2: أما إحنا حكينا لو بيرفكت خاطر هو يمشي مع الساعة الهرمونية نتاعنا اللي هي الساعة البيولوجية اللي ماذا بينا فطور الصباح بين 8 ونص 9 ماكسيموم دونك التسعة أول وجبة والفطور القايلة من نقولوا إحنا نص نهار ساعتين اللي هو مازلت في الوقت نتاعك والأربعة تكون آخر وجبة. هذا بالنسبة للستاندار وإلا لي زيتيديون وإلا اللي ما عندهمش أكتيفيتي تسحق برشا كالوريز ولا برشا انرجي يزمو ياخذها في الوقت الماكله. اللي عنده اكتيفيتي فيزيك ولا يترينا يخلي 8 سوايع وقت الماكله نتاعو.
0: المكونات نتاع الاغذيه خلال الصيام المتقطع فما اللي يقول لك ان صيام متقطع مش ناحيه الخبز وفما اللي ناحيه درشنو وفما اللي ناحيه السكر جمله فما معناتها فما نجم نقولوا مع الصيام المتقطع فما خطوات اخرى وفما معناتها تقريبا عادات يتم حذفها نهائيا.
2: ما هو الصيام المتقطع
0: غذائية بالطبيعه
2: الصيام المتقطع ما يلغيش احتياجاتك دونك يلزمك فك 8 سوايع يلزم الوجبه صح. يلزم الوجبه متكامله تمشي مع العمر نتاعك مع الاكتيفيتي نتاعك مع احتياجاتك من البروتينات من خضروات والياف وبالطبيعه من النشويات. النشويات لا تلغى في الصيام المتقطع العكس هكاك تعطي لي زيفيان دي زيغاب تولي عندك سيغموناج وتعب خاطر ديجا هو وحده كسيستيم كاسلوب يعملهم المخاطر هذوما ويعملهم ليزيفي هذوما، تحس معناتها نقول احنا استيني، تحس بدنك فاشل. خلي ان فوا نحيت لي كالوريز، معناتها نحيت النشويات في الوجبه نتاعنا. جينيرالمون بالنسبه للصيام المتقطع اخر وجبه لازم يكون فيها النشويات. نقول احنا شنو ناخذ من 10 ل 6 نتاع العشيه، الوجبه نتاع 6 نتاع العشيه هي اللي فيها الكاربس، هي اللي فيها، ونحاولوا ناخذ كاربس معناتها النشويات نتاعنا والا المعجنات نتاعنا الكامله، الحبوب الكامله، روز، برغله، عدس، معناتها حاجه فيها الالياف والقيمه الغذائيه والا الشارج جليسيميك نتاعها معناتها طايحه شويه. معناتها بلغه اخرى كوم توسكي كومبلي، خلي السيجور غاستريك نتاعك خير، يخلي يعطيك احساس بالشبع حتى وانت دخلت في مرحله الصيام، ويخلي جهاز نقولوا احنا السيكريسيون نتاع الانسولين تكون بشويه بشويه، ما تخليكش ما تخليهاش تعمل لك ليبيك. السكريات ولا الحاجه الحلوه غير منصوح بها، خاطر بعديك باش تجوعك دوبل وقت اللي انت دخلت في مرحله الصيام. دونك ناخذ ماكله متوازنه، راهو كل شيء يقعد في ضمن معناتها الحاجه الصحيه اللي هي خضروات كامله خير من العصائر بالطبيعه، وغله كامله خير من العصائر. ناخذ الفواكه الجافه، فواكه الجافه هي تنجم تكون قلوب قرات، نجم تكون خاطر فيها بروتينات نباتيه وفيها الياف وبالطبيعه فيها الاملاح المعدنيه اللي تنجم توفرها.
0: لهنا الروتين في الصيام المتقطع هل يكون ناجح؟ معناتها نعاود نفس التوقيت مع نفس الوجبات
2: كما قلنا، هو كل 3 سمان البدن يعمل ريادابتاسيون. دونك اون فوا مشى معك ماكسيموم 3 جمع راه بار ديفو يعمل لك معناتها ستاغناسيون، والا تحس بدنك ما عادش يجاوب. دونك هذاك علاش هو المختص المباشر يعرف بدنك شنو هو الكونتيتي والا الكاليفي معناتها الكاليتي نتاع النوتريمون، كاش يزيدك في البروتين، كاش يزيدك في الالياف، كاش يزيدك في النشويات. فما برشا ناس 3 جمع النشويات هذيك ولات تعمل له بريز دو بوا، دونك معناتها نشويات حتى كان هو كوريكت كان يحرق بها ولا يزيد بها وهي نفس الكونتيتي هذيك. معناتها خدمه اللي يتبع عند مختص نتاعو دونك يقول له قداش مش يزيد في النشويات، قداش مش ينقص نشويات، والا قداش البروتين نتاعو. مثلا فما برشا ناس يعمل الصيام متقطع يعمل بيخ دو موسكول، اللي احنا اكثر حاجه ما نحبوهاش، ورغم اللي هو يعمل دي بيخ ليجير، اما اللي يعمل لك فونت مسكولار كبيره. دونك il faut adapter les besoins en protéines pour protéger، باش معناتها يلزمك توفر الكميه نتاع البروتينات باش تحمي الكتله العضليه نتاعك مش باش تفرخها. دونك هذاك علاش يلزم صيام متقطع ما نعملوهش وحدنا، سينو يعمل ليزيفي انفيرس نتاعو.
0: لهنا الصيام المتقطع خاصة لهنا المرحلة هذه متاع خسارة العضلات، احنا ننساو انه العضلات متاعنا هي من الاعضاء اللي تنجم تتقلص وتنجم تتمدد سلون التغذية متاعنا سلون النشاط الرياضي. مهم جدا النقطة اللي اشرت لها هذا بشرط بين هو حتى في رمضان احنا نحسه
2: ضعفنا
0: احنا ضعفنا اللي هو في الحقيقة ما ضعفنيش.
2: حب نشير لها الناس يقول لك رمضان يمشي معايا بالحق، يقول لك نعم صيام متقطع خاطر رمضان يمشي معايا. جينيرالمون العوام الاخرى مو هذا كيفاش يعملوا في رمضان، رمضان موصيف والدنيا سخونه، الناس الكل تشوف السوائل وقت الفطار اللي احنا فاطرين، يقول لك من غدوه كان عشنا عديت نهاري خفيف، مي ما وصل اخر رمضان كان ضعاف وفراغ وجمعه الاخرى يكملوها. راهو الصيام بالطريقه هذيك اللي انت وقت الافطار ما كليتش لي بيزوان نتاعك كيما الصيام المتقطع، اذا ما عطيتش لي بيزوان نتاع بدنك نتاع بدنك اون بروتيين اون من الاملاح المعدنيه الياف كل شيء، راهو بدنك يعمل معناتها يعمل ديغ داسيون دي ميسكول، خاطر كيف ديغرادي لي ميسكول شيخ ولي نوتريمون اللي انت ما وفرتهالوش. دونك اون فوا رجعنا للفطار ورجعنا بعد العيد، دونك الناس الكل تزيد ترجعك الميسكول اللي ضيعتها ومعها شويه جريس زايدين بخلاف الجريس اللي قاعد يقول لك بعد رمضان نسمن دوبل، خاطر انت ما ضعفتش دو بون كاليتي. هذاك علاش راهو المختص مهم، خاطر تعرف بدنك انت قداش تستحق بروتين، قداش تستحق نشويات، قداش بدنك يوصل يستوكي من يحولهم من الجريس، وقداش وباش يحميك من الكونستيباسيون، باش يحميك من مشاكل الهضم والا مشاكل المعده اللي برشا ناس تتح فيها في الصيام المتقطع والا حتى في الصيام العادي.
0: كيفاش نقيموا والا نعرفوا جسديا والا معنويا والا طبيا والا غذائيا كما اختصاصيتك انه الصيام المتقطع هذا نجح؟
2: به هو جينيرال
0: نجح بطبيعه سولون لي زوبجيكتيف اللي حطيناها
2: هو جينيرالمون كيف يبدا بالسويفي عندنا امبيدونس ميتري تشوف انت قبل ما تبدا سيام متقطع نتاعك جينيرالمون تلقى عندك ماس مسكولير اكس وماس غريسوس واي ما تقول واحد عندك تو دو مسكول اما انت برشا ناس تقول لك فما برشا ناس تعرف الهدف نتاع السيام متقطع انه شي نحي كل كل كل نقولوا احنا كل الشراهه المفرطه اللي هو جينيرالمون يتيحوا فيها والا يفيقوا بها ويعرفوا المحنه نتاعها اللي عندهم مقاومه الانسولين والا اللي عندهم الجوع العاطفي هو بسيكولوجيكمون ال سادابت يمشي معاهم يقول لك والله تنحالي كل كتملتيف تنحالي كل كل ندور دور ناكل حاجه خاطرني نعرف روحي انا تويك في وقت اللي معناتها في وقت السوائل دونك اون فوا حسيت روحك معناتها ما فماش حاجات تتقيم بالميزان والا معناتها كونكريت فما حاجات تحسها سلوكين انك نجحت فيه ديجا هذا ان بوت اتان معناتها انك نقصتك كل ليبرفاجي ولا نقصتك كل جرينوتاج اللي هو مش في وقته فما حاجه اخرى زاده باللامبيدونس ميتري نشوفوا الباسيون والا نقص الماس غريسوز ونقص في الـ في الـ في الريتونسيون دو جينيرالمون اللي هذاك هدف في الناس الكل انك تنقص احتباس السوائل وتنقص الماس غريسوز اللي هي اون سورشارج وتعزز الماس مسكولير اللي هو جينيرالمون سيام متقطع ما يعملش بريز دو ماس مسكولير معناتها ادابتي دونك جوست نعملوا به كاسور دو ريتم الباسيون عنده بوت معينه جوست شانجمون دو ريتم بور لا بريز مسكولير راه سيام متقطع ما يعملش بريز مسكولير
0: مي اون جينيرال بحساب لي كالوري قلت لك سؤال اخير مسالش ذكرتني اون جينيرال اذا كان نحسبوا لي كالوري في النهار بسيام متقطع قداش يلزمنا بين قداش وقداش ما نتجاوزوش معناتها بحساب لي كالوري
2: باه هو سيام متقطع نيزمك انت والهدف معناتها هذاك اذا عندك ميزان كبير نتاع ميزان معناتها اذا عندك سور بوا زايد دونك ما اقلش من 600 كيلو كالوري بالنسبه للراجل هو جينيرالمون يزمو سور معناتها افيك اون سويفي دان ميدسان اللي هو نقولوا احنا لا فاز سيتوزي فما يوصلوا حتى ياخذوا لي بيزوا نتاعهم اللي هما 1200 حريره فك 8 سوايع راهو سي تان كا بار كا معناتها انت والباسيون النيميرو دو كالوري اللي حاجتو به يزمك تادابتيه له فك الوقت نتاع الافطار نتاعه فك 8 مساع 8 سوايع نتاعه فما شكون تعطيه 12 كيلو كاثناش معناتها 1200 كيلو كالوري يحرق بيهم بالقدا فما شكون تعطيه 1600 اللي هو قريب شويه للبيزوان نتاعو اللي هو النورمال معناتهش معناتها البيزوان نورمال الانسان العادي يستحق من 1800 ل 2000 2500 حريره بالنسبه للمراه العامله يدخل فيها الاكتيفيتي نتاعها تدخل فيها لي فونكسيون والحركه نتاعها وبالنسبه للراجل من 2000 حتى 2500 فما شكون يوصل حتى 3000 بالنسبه للناس اللي تخدم بالساعد هذوك الكل سي ادابتي احنا كيف نحطوا 1800 والا 2000 حريره بالنسبه للرجل الاحتياج اليومي نتاعو 3000 حريره دونك الديفيرونس هذيك يبانك شي ترونس معناتها شي خرجها من ريزيرف نتاعو ويقعد ديما ما يتقلقش ويخلي بدنه خذا المينيموم نتاعو ما يلزمناش نقص على 1500 حريره في اليوم ومعناتها افيك اون سويفي ستريكتومون ميديكال فما يوصلوا يعملوا حتى 600 كيلو كالوري بار جور في يوم الصيام ويعملوا لي جور الاخرين معناتها الفاز نتاع 5 ايام نهارين 5 ايام يعملوا 1500 كيلو كالوري ونهارين هذوك يعملوا حتى 600 كيلو كالوري هذاك اون سويفي ستريكتومون ميديكال خاطر راه بلوزيغ فونكسيون تدخل في الـ فونكسيون سيريبرال خاطر يعمل لك تروبل دو ميموار العكس كي يبدا بيان ادابتي يعزز لك الادراك يعزز لك الصحه يخليك تركز خير كي تبدا انت واخذ لي بيزون تاعك اش معناتها جو ميكسبليك فما برشا ناس يقول لك رمضان والا الصيام يقلقني خاطرني انا ما نجمش وانا نحس روحي جو بير لا كونسونتراسيون راهو العكس كي تبدا انت واكل بالكدا وحتى عاطي بدنك لي بيزون تاعو في وقت الافطار نتاع كان في سحور كان في ماكله عاديه معناتها كان وقت معناتها كان في الصيام متقطع بدنك يكون العكس يكون خير يعطي البيرفورمانس نتاعو فيزيولوجي فيزيك اي انتلكتويل ما تحس روحك فايق وناشط خاطر كل المشاكل نتاع بدنك اللي بالهضم نتاعو اللي بكل جرين نوتاج نتاعو بدنك الكل في الكونسونتراسيون نتاعها خاطر احنا

1967 هي حكاية فنية مشوقة تجمع بين المعنى الفلسفي للكلمات والظروف التاريخية والإنتاجية اللي صاحبتها. هي الجزء الثالث من قاموس الحب، وين صنف النقاد والمؤرخين الفنيين أنه شاعر مرسي جميل عزيز والملحن بليغ حمدي اليوم بالمناسبة عيد ميلاده ثلاثية غنائية متكاملة لخصت دورة حياة الحب في قلب الإنسان ميلاد المرحلة، وجسدتها أغنية سيرة الحب عام 64، بعدها مرحلة التوهج والشباب، وجسدتها أغنية ألف ليلة وليلة في 1969، وبطبيعة مرحلة الموت والرحيل وهي أغنية فات الميعاد واللي تعلن نهاية المشاعر وتحول نيران الحب إلى دخان. تحكي الأغنية قصة حبيب يعود نائد ديمان بعد أن قسى وهجر، متوقعا أن يجد قلب حبيبته كما تركه، لكن الصدمة تأتي في رد كوكب الشرق الذي يفيض بالكبرياء والكرامة. تضع الأغنية شروطا مستحيلة للعودة في مقطع وهات لي قلب لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان، وهي طريقة مجازية بليغة لتأكيد العودة المستحيلة، لأن من كسر في المشاعر وضاع من العمر لا يمكن استرداده. لتختتم الموقف بالعبارة الأيقونية عايزنا نرجع زي زمان، قل للزمان ارجع يا زمان. استغرق الشاعر مرسي جميل كلاما كاملا بطبيعة في كتابة وصياغة كلمات الأغنية لتخرج بهذا الإتقان، واعتكف بليغ حمدي بطبيعة الإجراء هذا وإخراج هذا اللحن العبقري للأغنية. الأغنية ظرف تاريخي خاص من خلال شتاء عام 67 وقت مصر تعيشه بطبيعة نكسة 67 فات الميعاد.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حصة جديدة من برنامج موجة صباح اللي تقدمه لكم من وراء الميكرو صفيق سيلة، ومعايا في الجانب التقني سمية رقيق، وفي التصوير معايا أميمة حريقة. تسمعونا يوميا من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار على موجات راديو ميد. نحاولوا في كل مرة تكون حصتنا متنوعة بين النصائح الصحية والأفكار والاقتراحات اللي نمدكم بها في مختلف المجالات، وأكيد نعطيكم المساحة باش توصلوا أصواتكم وقضاياكم للمسؤولين باش نغيروا للأحسن. نذكركم اللي انتم زادة مستمعين تنجموا تتواصلوا معنا عبر صفحتنا الرسمية بالفيسبوك راديو ميد تونيزي لايف. موضوع حصتنا لليوم باش يكون حول الروائح الكريهة المنبعثة من مدجنة وسط حي سكني في الطريق الحزامية بالحمامات. ولكن قبل هذا الكل خلينا نبدأ وكل عادة حصتنا بشوية موزيكا تونسية تعمل 66 كيف، واليوم اخترت لكم الفنان القدير لطفي بوشناق في غنيته أنا حبيت.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: العشرة وستاش دقيقة، أهلا وسهلا بكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد وقايت فقرتنا الشارع يحكي. اليوم باش نحكيو على احتجاج سكان منطقة الطريق الحزامية كراكسي بالحمامات بسبب الروائح الكريهة اللي محاذية للمنطقة السكنية متاعهم، واللي من بعثها ومصدرها مدجنة محاذية للحي السكني متاعهم. هذاك علاش يحضر معانا اليوم مجموعة من المواطنين المنطقة هذه. مرحبا سي عاشور دارج وسي نزار دارج، مرحبا بكم.
2: مرحبا بكم مدام صفا.
1: سي عاشور نبدأ معك، أحكي لنا أكثر على الوضعية، فسر لنا شنية الإشكالية متاعكم بالضبط.
2: مرس عليك مدام صفا على الاستضافة. أنا واحد من سكان طريق الحزامية بالكراكسي معروفة عند العباد الكل، منطقة جميلة برشا، مدخل الحمامات قبل للزوار الكل، يقيموا فيها برشا أجانب ويحبوها برشا أجانب. مالورزمون عندنا مجنة عشوائية بدأت صغيرة ومشت تكبر، تكبر بشوية بشوية وبرسك على السند، معناتها على السنتور بعيدة برسك مترو
1: على الحي السكني،
2: مش مترو على الكياس، معناتها لوتوروت
3: كياس الرئيس،
2: طريق الرئيس مترو، برسك مترو كاو. المشكلة متاعنا هي في أغلب الأحيان تسيبنا روائح كريهة جدا لا تطاق، اللي نعرف الكل الريحة هكية متاع الدجاج تعمل برشا أمراض، منها مر كونسير عافانا وعافاكم الله، إلى جانب الحشرات إلى غير ذلك. ديجا عندي جاري مقابلني ولدو با مال دو فوا يهزو للأرجونس خاطر يتسكر عليه نفس، وأنا عندي صغار، عندي صغير مريض بالحساسية ما نجم، معناتها حاجة لا تطاق. أبار الريح عنا من 8 متاع الليل، 8 متاع الليل حتى الصباح نبيعوا دجاج في الليل.
1: خلصة تحب تقول
2: العلم لله، بعد دجاج في الليل نسمعوا الأصوات العياط الصياح، ما نجموش نرقدوا جملة، معناتها احنا عباد ما عندناش الحق في الهواء النقي وما عندناش الحق حتى في الليل باش نرقدوا
1: في الراحة.
2: حتى عنا أجانب يسكنوا غادي ونجيبهم لك لهنا تقلقوا برشا، مقيمين في تونس وش يبدلوا من البلاصة على خاطر الريح. فهمتني؟ نعرفوا المجنة عندها كراس شروط
1: أكيد،
2: صحيح ولا لا؟ عندها دي نورم دي جيان، دي نورم دو سانتي، دي نورم دو بروتكسيون. مجنة تستعمل في البوتي دو غاز كريسك، العلم لله بالسخانة تنجم تعمل ريسك للعباد الكل،
1: اختر
2: على حياة العباد. فهمتني؟ تشكينا عملنا برشا شكايات، عملنا 2022 شكينا مركز الحرس.
1: خلي سينيزار يحكي لنا على النقطة هذه، تواصلتوش مع المسؤولين معناه على المستوى الحمامات وإلا حتى على المستوى الجهوي معناه ولاية، وكيفاش كان ردهم؟ شنو كان
3: ردهم بالنسبة للحرس؟ وصل برشا عرك غاديك، وصل معناتها عرك ومعروك، دخل الحرس لأنه شي يجي يتصرف سبحان الله ما يجي يعمل حتى شيء. شكاية من عهد المرحوم الله يرحمه من 2022، تو احنا 2026، الحرس مشيت للولاية سيد الوالي قبل ما تولي سيد الوالي 2022 للمحكمة، ما فما حتى شيء. لو
2: فما مدام صفاء عندي الوفائق، عندي محضر معاينة عملوا جاري مقابلني، محضر معاينة عملوا، فما شكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرنباليا، فما شكاية السيد الوالي تعديت عام مشتوي كراهي عام 2022 شكاية، فهمتني؟ وفما شكاية إلى السيد رئيس بلدية الحمامات مشتوي كراهي 22 سبتمبر 2022 بدي شارج معناتها بدي شارج، فهمتني؟ والمعاينة بعد المنافع.
3: والسيد هذايا النقطة اللي ما أهم من هذاك الكل هو ما ذكرهاش خويا، لأنه السيد عنده خوه داني بعضنا غاديك ما شاء الله دار يبعد حكاية 400 متر على المجنة هذيك اللي هو عاملها، ويزيد ما يعملش مراوح وشيرته، هو يعمل المراوح لنا احنا
2: على الكياس،
3: يعمل المراوح على الطريق كي السيد الجار الاخر يقلقوا وصل معناتها مشاكل ووصلوا مشاكل كبار اش يعمل؟ يركح له جمار ما يسيبش من الفنتيلاترات من غاديك يدورهم لنا احنا ولد خويا عاشور والله بالحق مريض يكح كل يوم انا داري على فكره وتنجموا تجيو تعملوا معاينه اي عابد من السلطه تجي دار حاضره من يسكن فيها
1: في جرة الروائح
3: من يسكن فيها حاضر بضوها بماها بكل شيء بماتريال ما نجمش نسكن أثاش ما دام تعمل لي صغار عندك ما نجمش لا تنجم لا تسكن أنت لا تستفاد منها ولا العبيد تستفاد معناتها قعد هو غديك مستفاد نعرف فوش احنا الشيء هذا قانوني ولا غير قانوني كان هو مثل قانوني أنا علاش ناخو في رخصة بناء ونبني وكل شيء معناتها تخسر مئات الالاف
2: مدام صفاء مدام صفاء
3: لصقنا
2: مدام صفاء ريت الحكايه بدات قبل 96 قبل ما تعدى لوتوروت معناتها يوقع لوتوروت نتاع الطريقه الحزاميه بالحمامات كانت هكا بيست عربي صحيح بيست عربي ومنطقه فلاحيه بعديك تعمل سانتور تخدمت ولا تطورت برشا البلاصه معناتها ساهمت في تطور البلاصه احدث معناتها اقيمت فيها مدارس خاصه فما دي ميزون دوت فما دي فيلا افيك بيسين فما تيرانات فما معناتها تطورت وحاجه باهيه معناتها حاجه باهيه حاجه باهيه
3: معناتها حاجه باهيه
2: حاجه باهيه كي نتطوروا لازمنا نتطوروا مع التطور المجنه بدات صغيره وبعد ماشي تكبر بشويه بشويه بشويه بشويه وكي تراها توك تراها دار ما تراهاش مجنه مش باينه مجنه جمله كان اللي شم الريح العباد متساكنين غاديك كل يعرفوا الريح ما فما حتى بلاك
3: كثرة الشكايات من عند الجيران كثرة الشكايات اللي أنه ولا كما نقولوا احنا معاش كما نقولوا قبو
2: ما فما حتى لافتة نورمالمون أي مشروع نورمالمون
3: الخدمة كما قال لك تصير بالليل ما تصيرش في النهار وقت اللي الجهات المعنية بالأمر نعرفش السلطة احنا الحرس المعتمدية البلدية الولاية البيئة الصحة معناتها ما يصيرش خدمة في النهار تصير الخدمة الكل في الليل لأنك معناتها كما نقولوا إدخال السلعة كانش يدخل الجيش في الليل كانش يخرج يبيع الجيش في الليل وكان التسييق في الليل انت تخرج الصباح تلقاه الكلها ماء الماء
1: يعني العمل نتاعو الكل في الليل
3: الكذبان والحشرات والكل هذيك تقعد على الطريق العمومي راه نحكيو طريق رئيس معناتها فريمون تعيش معناتها ما مانيش فاهمين وحكينا معناتها وفهمناه قبل ما تصير الحكايات هذه الكل جاوا الجيران الكل قالوا له مش معقول لانه قعد يمني فيهم هاو باش نحي هاو باش ننقص هاو باش نبدل وعنده باتيمات اخرى هو ينجم يبدل عنده باتيمات في شريات ريفيه
1: اي
3: ينجم يبدل ما بدلش كل مره يقول لهم هاو مازال لي الشهر هذا هاو باش نفرغ السلعه هاو باش نقادي ما تقدم مني ما احنا حبينا نوصل كما نقولوا احنا حاجه معناتها بالتفاهم ما نوصلوش لا محكمه لا بلديه لا حتى شيء معناتها لا تضرني لا نضرك كما نقولوا احنا لا تضرني لا نضرك
2: مدام صفاء عمين التالي كان يرتحنا في الصيف خاصه في الصيف روائح كريهه جدا يرتحنا ما يخدمش الجيش تويكا يدو في يدخوه خرج الدجاج يجيب فلالس خرج الدجاج يجيب فلالس معناتها
3: تحس معناتها
2: مش مرتاحين جمله
3: اكسبري الحكايه قصدها معناتها كما انتم نقولوا احنا باللغه نتاعنا انتم مشكيتوا وعملتوا هيا مالها هاني انا بالبونت وش نزيد نقوي اصل المراوح ولا كما نقولوا ضعفها المراوح ضعفها المراوح معناتها كما نقولوا بعين صحيحه ولات الشيء ما عندك ما تعمل لي
1: سي نزار نخلي لكم المساحه عبر موجات راديو ميد باش توصلوا مساج للمسؤولين باعتباركم مواطنين معناها تسكنوا في الحي السكني هذا اللي يضم برشا مواطنين اخرين كيفكم احكي باسمهم وباسمكم انتم شنو تحب النداء شنو تحب
3: انا نداء لكل الاطراف المعنيه بالامر سلطه الكل بلديه حرس ولاية معتمدية السكان راهي عباد عندها صغار غاديك راهي ناس صغار راهي ناس عندها الحق باش تتنفس كالناس راهي ناس معناتها معاش كما نقولوا منطقة فلاحية هذه راهي منطقة سكنية راهي ناس تقلقت راهي ناس معناتها خرجت أصلا من ديارها معاش تحل شبابكها تصور أنت الراجل عنده بيسين ما يستعملوش الذبان فوق منه الحشرات فوق منه شبابكم مسكرة أنا كيف شبابكم مسكرة عايشين على الكليماتيزير شتاء وصيف وربيع معناتها والسيد هذايا مستنفع وسكتين عليه سلطة الكل أنا نتمنى أخويا تجيو على العين المكان تجيو تعملوا معاينتكم وتشوفوا الامر بعينيكم هذاك شنو نحب
1: تفضل سي عاشور
2: نطلب من نائب السياسي مامي اللي هو فريمون سيرفيابل برشا المواطنين وياخذ خاطرهم برشا يشوف لنا سوليسيون. هو السيد المعتمد نتاع حمامات كيف كيف وسي الكاتب العام نتاع بلديه الحمامات والواليه مدام هناء باش يشوفون حل باش اموان نتنفسوا. ما حاشتنا بحد شيء، حاشتنا باش هو نقي. وحاشتنا زاد بك العباد اللي تسكن معنا كالاجانب ياخذوا معناتها فكره طيبه. فهمتني؟
1: يعطيك الصحة عاشور بيرج وسي نزار بيرج على حضوركم معنا، إن شاء الله صوتكم يوصل للمسؤولين. احنا توا مستمعينا نقعد مع فاصل غنائي قصير وراجعي.
4: اسمع اسمع وتابع راديو ميد في الحمامات على 100.0 ولا على السيت نتاعنا www.radiomedtunisie.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: العشرة وخمسة واربعين دقيقة على موجات راديو ميد. رجعنا لكم مستمعين من جديد. هت نعملوا طلع على طقس اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026.
0: ميديو
1: باش يكون طقس اليوم مغيم جزئيا بكامل مناطق البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال وللوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تتفرع نحو بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للرياح باش تكون جنوبية غربية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون قليل الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. بالنسبة للحرارة تسجل ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية، وذلك حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. على راديو مات توا لحدش راديو مات موجة تصبح موجة تصبح
1: لحديش على راديو ميد. انتم ما زلتوا تسمعوا فينا مستمعينا، ووصلنا لفقرتنا الإخبارية. نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى شهر جوان 2026 تظهر أن نفقات دعم المحروقات تجاوزت نفقات الاستثمار ب 762 مليون دينار، إذ بلغت نفقات دعم المحروقات خلال النصف الأول من هذه السنة 2427 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نفقات الاستثمار 1665 مليون دينار. وبحسب وثيقة تنفيذ الميزانية إلى موفى شهر جوان 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 صادرة عن وزارة المالية، فقد تم تسجيل زيادة في نفقات الدعم في تونس بنسبة 12% لتبلغ في النصف الأول من هذا العام ما قيمته 3486 مليون دينار، وذلك حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد في تصريح إعلامي أن برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد سيشمل كامل ولايات الجمهورية ومختلف المناطق، وذلك بتعليمات من رئاسة الجمهورية مع إقرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالات الطارئة، خاصة عند تسجيل أضرار ناجمة عن تسرب مياه الأودية ومجاري المياه. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية بتسجيل 587 تدخلا، من بينها 159 تدخلا للنجدة والإنقاذ على الطرقات، وتوزعت بقية التدخلات وفق ما أورده المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بالفيسبوك بين 75 تدخلا للإطفاء الحرائق و346 تدخلا في غير حوادث المرور و14 تدخلا في عمليات متفرقة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ يؤدي زيارة ميدانية إلى مشروع سد خزان السعيدة بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة لمتابعة تقدم الأشغال والاطلاع على مختلف مكونات المشروع والإشكاليات الفنية واللوجستية المطروحة وسبل استكمال الأشغال المتبقية. هذا ودعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية إلى استحثاث أشغال مشروع سد خزان السعيدة بمعتمدية وادي الليلة والإسراع في استكمال ما تبقى من الأشغال التي بلغت نسبة تقدمها 92% حتى تصبح المنشأة جاهزة وتساهم في تكوين مخزون احتياطي بطاقة 45 مليون متر مكعب لتغطية الطلب على مياه الشرب والري بمناطق تونس الكبرى والشريطة الساحلية من الوطن القبلي إلى صفاقس. على الصعيد الدولي، تصاعد احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا لتشمل نقابين وأولياء أمور، حيث خرجوا في أنحاء البلاد ما لا يقل عن 256 ألف متظاهر، وذلك بحسب وزارة الداخلية الفرنسية. إصابة 3 أشخاص وتسجيل أضرار مادية في السعودية بعد تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازانة ومطار نجران الدولي جنوبي المملكة لاعتداءين استهدف مرافقهما. قطر تؤكد أن الاتصالات مع الولايات المتحدة وإيران مستمرة لحل النزاع في الشرق الأوسط. وثيقة صادرة عن دائرة أبحاث الكونغرس الأمريكي تكشف عن خسائر غير مسبوقة خلال العمليات ضد إيران، مع الإشارة إلى أن الأرقام أولية ومرشحة للارتفاع. نهاية الموعد الإخباري.

0: موجة صباح. موجة صباح. فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غسامبل افك دي غوميز توصل حتى ال 40%. ملا إيجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة. اسمع اسمع وتابع راديو ميد في المنستير على 97.2 ولا على السيت نتاعنا www.radiomedtunisie.com.
1: 11:30 دقيقة على موجات راديو ميد. رجعنا لكم مستمعينا من جديد. نحكي توا على معرض دارنا اللي ينتظم من 2 حتى 12 أكتوبر الجاري بقصر المعارض بالساحل في الساحلين من ولاية المنستير. والمعرض هذا باش يكون فيه الأثاث، المفروشات، الموبيليا المزيانة والمودرن. وباش نعرفوا أكثر تفاصيل على المعرض اللي ذكرناه، يحضر معانا سي شكيب العماري المدير التجاري للمعرض. صباح النور سي شكيب، مرحبا بك.
2: مرحبا بك، تحية ليك وكل مستمعين راديو ميد.
1: مرحبا سي شكيب، كان تعطينا فكرة أكثر على المعرض هذا، تفضل.
2: المعرض هذا يضم نخبة من صناع الأثاث، أكثر من 80 عارض، دونك جاوب على ذمتكم، حطوا أحسن منتوج. الأسوام تيم المعارض هي فضاء المعارض، معناتها يلم المجموعة هذه ويلم النخبة هذه باش يقدموا تخفيضات مناسبة تتماشى مع تعرف أنت معناتها النقدة الشرائية. دونك لهنا فهمتي ولا العارضين هذوما حطوا منتوج ممتاز بطريقة عرض كأحدث ما يكون، معناتها دونك موجودين في الساحلين بجانب الملاحة كما قلت. المعرض يتواصل حتى 12 أكتوبر، فما فمش كان الموبيليا، كل ما يخص جهاز الدار من مفروشات ستائر زرابي فهمتي ولا، فما برشا معروضات ومزيانة وكلها قدمت التخفيضات وكلها مجهزة للمناسبة هذه.
1: أعطينا فكرة سي شكيب على الأسوامات، خلي مستمعينا يتشجعوا باش يمشيوا للمعرض هذا، فمش شوية دليل، فمش شوية تخفيضات.
2: بالطبيعة ديما نحن ندلوا زوارنا الكرام دونك قصر المعرض بالساحل كما قلت لك تجهز للمناسبة هذه، وهما تنسيق مع العارضين باش يقدموا تخفيضات من 10% حتى 40%. دونك لهنا باش ما تصيرش إشكالية، دونك فما كل واحد من خلاله باش يقدم التخفيض اللي يتمشى معاه. دونك لهنا تخفيض 40% مهم برشا، سورتو اللي مقبلين على الزواج واللي باش يجهز واللي باش يعمل دوره، حتى اللي باش يعمل الدوره معناتها في المعرض، وفما اللي يبدل صالون يبدل معناتها بيت نوم، وفما معناتها شومبر اكوشي تاع صغيرات زاده موجوده معانا، شومبر جونيور، دونك فما الزرابي ستار كما قلت لك، وكلها قدمت تخفيضات. دونك ما عليهم كان يجوا للمعرض ويكتشفوا المعروضات، ومعناتها بالحق ما يقعدوش، انا خففنا عليهم عناء التنقل، ما يقعدوش معناتها اللي باش يقضي قاضي تودك باش يقع في قصر معرض الساحل،
1: كل شيء موجود
2: في قصر معرض الساحل. المعرض الوقت نتاعو ممتاز على الاخر من 11 حتى 8، دونك يجيو في عقلهم. الفضاء مكيف، كان من الدنيا سخونه معناتها، دونك فضاء مكيف. والحقيقه معناتها بالحق يعني نحب نشكر العارضين كل قدموا معز منتوج نتاعهم، وبسوام تفاضليه ممتازه جدا.
1: معقوله اسوام تناسب للمواطن معناتها.
2: اي
1: بالنسبه يظهر لي فما كادو،
2: فما كادو للربح. هاي ديما نحن نعاودوا الزوار بالمفاجآت، دونك فما 2000 دينار هديه زوز ملايين باش يربحوها العارضين. ما حبيناش نعقدوا الامور، اللي باش يجي للمعرض باش يعمل القصاصة اللي هي نفس التيكيت دخول، يحطوها في الايرون اللي باش يقاوها في بهو المعرض، بعد احنا نعملوا تيراج وان شاء الله يربحها حد يستحقها. زوز ملايين معناتها مهمين على الاخر، يعاونوا في عمليه الشراء حتى كي تبدا قطعه كبيره، دونك دز معاه تعاونوا. والحقيقه معناتها الربح ساهل ومضمون بقدره ربي، وان شاء الله يربحها حد يستحقها.
1: اكيد. سي شكيب بالنسبه للقرعه في الهديه اللي حكيت عليها، كيفاش تتم بعد ما يحطوا مثلا القصاصه نتاع الدخول يحطوها في عند العارضين، بعد كيف يتم القرعه؟
2: دونك هو باش يجي للمعرض باش يقص قصاصه هي فما معناتها قصاصه هي نفس التيكيت دخول، باش يقص هذيك في الدخول نتاعو، باش يلقى ايرون في معناتها في وسط المعرض، دونك باش يحطها في الايرون، يعمل اسمه ولقب ونمر تليفون ومنين جاونا يحطوها في الايرون، بعد احنا نعملوا معناتها اخر نهار نعملوا تيراج ونعملوا على الفايز، معناتها فما يد بريئه
1: باش ياخذ التيكيت. تتصلوا اتصلوا
2: به وتعلموا اتصلوا به ومعناتها نعلموا اللي هو معناتها جا المعرض وربح فهمتي ولا قيمة المشتريات قيمة زوج ملايين.
1: يعطيك الصحة سي شكيب العماري المدير التجاري لمعرض دارنا للموبيليا والمفروشات والأثاث على حضورك معنا. احنا مكملين مستمعينا، اقعدوا معنا ما تبعدوش.
0: فرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غسامبل افك دي غوميز توصل حتى 40%. ملا إيجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة. موجة الصباح ترجع لكم بعد شوية

ولهنا مستمعينا نكون وصلنا نهاية حصتنا لليوم. إن شاء الله نكون وفقنا في تقديم الإفادة والمعلومة الصحيحة. صفيق سيلة تقول لكم موعدنا معكم يتجدد في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، موجات راديو ميد في

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا التعليمية للصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
1: على راديو مات توا ماضي ساعة راديو مات الموسيقى على راديو مات.

تونسي.com راديو ميد الموجة اللي تزهيك. المزيكا على راديو ميد ساعة شرقي.

0: كيلر على راديو مات. توا من ساعتين راديو مات بوغ انفو.
1: مرحبا بكم الناس الكل، هذه اخبار الرياضه من راديو مات. أعلن الترجي الرياضي التونسي البارح عن إصابة المدافع المحوري مروان الصحراوي على مستوى الرباط الصليبي خلال المباراة الودية اللي جمعت فريق باب سويقة بالاتحاد العسكري الليبي، وباش يخضع اللاعب لتدخل جراحي خلال الأيام القادمة. وأضاف الترجي الرياضي التونسي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الفيسبوك أن الظهير الأيمن محمد بن علي تعرض إلى إصابة عضلية خلال التدريبات الفريق، وباش يخضع لفحوصات إضافية لمتابعة حالته الصحية تحديد موعد عودته إلى التمارين. تجدر الإشارة إلى أن الترجي الرياضي التونسي يلاقي الأولمبي البيجي نهار 10 أكتوبر ضمن الجولة الخامسة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى، فيما يواجه نادي السويحلي الليبي يومي 16 و 24 من شهر ذاته في مباراتي الذهاب والإياب لحساب الدور التمهيدي الثاني لكأس رابطة الأبطال الإفريقية. تلعب اليوم منافسات الجولة الرابعة من المنافسات الخاصة بطولة البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في قاعة الجورجاني ماضي 3. النادي الإفريقي واجه الملعب النابلي في قاعة المظالي بالمنسير 6 متاع العشية. الاتحاد المنسيري النادي الرياضي بحمام سوسة. في قاعة بوهيمة بيرادس النجم الراسي واجه اتحاد الأنصار. في قاعة المنزه 7 شبيبة المنازة تواجه شبيبة القيروان. في جرومبيليا ديلي الرياضية بجرومبيليا تواجه النادي الرياضي صفاقسي. وفي قاعة بن عمار بحرق الواد نجم حرق الواد يواجه نجم الساحلي. في العالم البارح خلينا نحكيه على الظاهرتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وين قدم كريستيانو رونالدو البارح قائد منتخب البرتغال اعتذاره لزملائه والشعب البرتغالي بعد مغادرته معسكر الفريق قبل مباراة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، مطالبا بتوقيع العقوبات ضده. وفاجأ رونالدو الجميع وترك معسكر المنتخب البرتغالي قبل 24 ساعة للمباراة اللي جاءت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية في كوبنهاجن. وجاء تصرف رونالدو اعتراضا على تصريحات أطلقها مدرب جورج خيسوس في المؤتمر الصحفي، شدد خلالها على سلطته الكاملة في اختيار تشكيلة واتخاذ القرارات الفنية. وغاب الدون عن مباراتي الدنمارك والنرويج في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات فيما انتشرت أنباء عن رغبته في اعتزال اللعب دوليا، لكن رونالدو كشف في بيان نشرته صحيفة بولا عن اعتذاره وطلب بتوقيع العقوبة المناسبة ضده. وقال صاحب 41 عاما: أنا مدين باعتذار لزملائي بسبب مغادرة المعسكر رغم انعدام الثقة التامة الذي أظهرته تجاه المدرب، كما يمكن لأي شخص حضر هذه المحادثات أن يشهد. لم يكن ينبغي لي أن أفعل ذلك، المسؤولية تقع علي وحدي. وأضاف: أعتذر مرة أخرى للشعب البرتغالي، لكن الإخلال بالوعود بين ظفرين من جانب خيسوس ترك أثرا عميقا في داخلي. شعرت أنه منذ تلك اللحظة فإن وجودي لن يؤدي سوى إلى الإضرار بالمنتخب، ولذلك فعلت ما قلت دائما أنني سأفعله إذا لم أشعر بأنني مفيد. جمعت أغراضي وغادرت. وتابع الدون: يجب على الاتحاد البرتغالي تقييم أفعالي وفرض العقوبات المترتبة عليها، وأرى أن العقوبة لا ينبغي تخفيفها. أنا لست لاعبا عاديا، أنا قائد الفريق، وهذا يمثل عملا مشددا. واختتم في هذا الصدد: لقد اعتذرت بالفعل، لكني أعلم أن الأفعال يجب أن تكون لها عواقب، وكل من يعمل في كرة القدم مثلي يعرف أن بغض النظر عن مكانة الفرد فإن القواعد واحدة على الجميع. أسدل ليونيل ميسي الستار على مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني خلال الفوز وديا على منتخب البنين بثلاثة أهداف دون رد أمام 85,000 مشجع بأكبر ملاعب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في ليلة حملت الكثير من المشاعر بعدما ارتدى القميص السماوي والأبيض للمرة الأخيرة ليبدأ فصلا جديد من حياته بعيدا عن الملاعب الدولية. جاءت أهداف الأرجنتين ضد البنين عن طريق أوتاميندي ونيكو داز، وفي الدقيقتين 48 و61 من صناعة ليو ميسي، قبل أن يسجل ميسي بنفسه من ركلة جزاء بالدقيقة 71. حرص الجميع على تحية ميسي عندما جاءت الدقيقة 10 من بداية المباراة، وشهد الملعب أجواء احتفالية لتوديع الأسطورة، حيث وقف الجميع للتصفيق لبطل العالم. خاض ميسي 208 مباراة بقميص التانجو، وسجل 126 هدفا، وصنع 70، وتوج بكأس العالم وكأس كوبا أمريكا مرتين، وكأس فينيليسياما بالإضافة إلى كأس العالم تحت 20 عاما، والميدالية الذهبية الأولمبية. توج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج في نسخته هذا رقم 27 بعد الفوز في المقابلة النهائية قدام منتخب الإمارات بنتيجة هدفين دون رد بعد 23 سنة من الغياب. وسجل أهداف الأخضر كنا من همام الهمامي في دقيقة 11 وفراس البريكان في دقيقة 13. ذكروا أن هذا اللقب هو الرابع للمنتخب السعودي في كأس الخليج. الكرة في أوروبا، مواعيد، خلينا نقول نتائج مباريات البارح. إنجلترا تنتصر على تشيك 3-0، كرواتيا رغم تقدمها على إسبانيا 1-0، لأنه بطل العالم يرجع في المباراة ويقلب الطاولة وينتصر 2-1. اسكتلندا تخسر قدام سلوفينيا 2-1، وسويسرا تنتصر على مقدونيا الشمالية 3-0. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.

0: الماج
1: ساعتين وسبعة دقائق على راديو مات. تحية لكم الناس الكل الماك كالعادة ساعتين من الأخبار الأكتواليتي كل ما يهمكم تلقاو اهتباعنا معنا علي ترابلسي معكم وخد زمل ميكرو ترفقني أحلام في الإخراج توت ليكيب. سلموا عليكم قولوا لكم طريق السلامة وين ما كنتوا تسمعوا فينا هذه الماك على راديو مات. نبدأ بالموسيقى ومراجعين

0: radiomed.com Radiomed الموجة اللي تهيك. الماج
1: واصلين معكم في الماج البداية كالعادة بالأخبار في نيوز اليوم.
0: نيوز اليوم
1: حفرية أثرية تحديدا بهنشير الأماطرية تكشف عن معالم رومانية ونجاح فريق مشترك من الباحثين والطلبة من مختلف المستويات المعهد الوطني للتراث وجامعة إيطالية في إطار أشغال بحفرية أثرية بموقع هنشير الأماطرية شمال تبرسق تحديدا من ولاية بيجة في الكشف عن معالم ترقى جميعها إلى الفترة الرومانية، وشملت أعمال التنقيب المخصصة لدراسة وتثمين جزئين رئيسيين من المدينة القديمة المعروفة تاريخيا في جزءها الأول موقع معبد الكابيتول المقام منذ سنة 170 ميلادي، ونجاح الفريق المشترك في الكشف عن بلاط الساحة العمومية ونافورة والعديد من مكونات المعبد من تيجان وأعمدة وزخارف هندسية متنوعة وأجزاء من تماثيل ترتقي وترقى جميعها إلى الفترة الرومانية وفق بلاغ للمعهد، ويحتوي الجزء الثاني على كنيسة أيضا شيدت في منتصف القرن الخامس ميلادي بها مقابر الأعيان المسيحيين وغرف مختلفة وأسوار وجرار جنائزية تحديدا، وثم زاد جرار مثبتة عموديا لتخزين المؤونة ولوحات فسيفساء فريدة تعكس نمط العيش في فترة تاريخية بالمدينة. تندرج هذه الأشغال وفق وكالة تونس فريق الأنباء الإجراءات الفترة الممتدة بين 6 سبتمبر إلى 4 أكتوبر في إطار اتفاقية تعاون دولي تجمع بين المعهد الوطني للتراث وجامعة إيطالية.
0: نيوز اليوم
1: يلا مواصلين معكم في الماك، تحية لكم، بقيت فقرتنا شوية خرجين بعد الموسيقى.

0: ميوزي دوت راديو ميد الموجة اللي تزهيك. الماج
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم في الماج. مرحبا بكم للناس الكل، تحية لكم. نحكيو مواصلين طبعا بالأخبار الأكتواليتي، نحكيو على السجل اللي شبكة تدليس أختام للسلطة العمومية.
0: هات الصحيح، هات الصحيح.
1: السجن بين 20 و 22 سنة لشبكة تدليس أختام السلطة العمومية والوثائق الرسمية، هذا أصدرته هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الدائية بتونس. أحكام سجنية بين 10 سنوات و 22 سنة سجل في حق شبكة إجرامية تتكون من 5 أفراد، من بينهم فتاة تخصصوا في تدليس وتزوير وثائق رسمية والأختام التابعة للسلطة العمومية. واكتشف تفاصيل القضية أثر ثبوت تورط أفراد الشبكة في إعداد وتدليس أختام رسمية لمؤسسات وهياكل واستغلالها في تزوير وثائق ومحررات رسمية لقاء مبالغ مالية، كما قضت المحكمة أيضا بحجز بالأموال المحجوزة لفائدة صندوق الدولة، ووجهت إلى المتهمين تقليد طابع السلطة العمومية واستعماله على معنى أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية وتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك.
0: هات الصحيح، هات الصحيح.
1: يلا مواصلين معكم، أنتم تسمعوا في الماج على راديو ماد، بقيت فقراتنا شوية آخر الموسيقى ورجعين.

0: ما بتعرف.
1: ما بعرف شو؟ لكن نسيتيني ورحتي معه.
0: نسيتك؟ كنت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
1: لكنه ليه؟

0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ملا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
2: على راديو مات توا مادي ثلاثة. مادي ثلاثة راديو مات الماج

رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم. تحية لكم على ناس الكل. الإطاحة بسارق مرشي نابل الصباح كانت ثم خلينا نقول مقاطع فيديو تداولها العديد على مواقع التواصل الاجتماعي. تجار متسوقين لمحل الدائمة بالسوق البلدي بنابل أفادوا أنهم متعرض محلاتهم للسرقة, وأيضا الكاميرات أظهرت ملثمين نفذوا عملية نهب المحلات دون يتم التعرف عليهم. لكن في وقت وجيز مكرت فرقة الشرطة العدلية بنابل من الإطاحة بسارق المحلات ومن إيقافه أيضا خلينا نقول إصدار بطاقات تفتيش في حق اثنين تم التعرف عليهم. وكما قلت صباح كانت مواقع التواصل الاجتماعي داولت مقاطع فيديو فيها عدد من التجار المتسوقين لمحلات دائمة بالسوق البلدي بنابل يأكدوا تعرض محلاتهم للسرقة, وكان تدخل الأمني بالإطاحة بهذا العنصر وأيضا إدراج آخرين في أيضا في نطاق التفتيش في انتظار الإطاحة بهم وفق إفادة مصدر أمني طبعا لراديو ميد. سينما مواصلين معكم, احنا تحية لكم الناس الكل. بقيت فقرتنا شوية آخر الموسيقى وراجعين.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

وصلنا معكم في الماء كالعادة، نعطيكم النشرات المحينة المهاجة الوطني الرصد الجوي، سحب مغيمة جزئيا على كامل البلاد، تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار قبل أن تشمل بعض الجهات. درجات الحرارة تقريبا من 30 إلى 35 درجة، ارتفعت مقارنة بالأيام الفارطة في ارتفاع طفيف، وتكون في حدود 28 بالمرتفعات الغربية ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. سينوم وصينا معكم، تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم، أنتم تسمعوا في الماج على راديو ماد، الموسيقى ورجعنا.

الماج. شكرا لكم لتابعتونا في الماج. شكرا أحلام كانت معايا في الإخراج علي ترابلسي مقدم الميكرو. نعطيكم موعد غدوة كالعادة في ماج جديدة في نفس التوقيت. دمع باي باي.

0: تونسي.com راديو ميد الموجة اللي تزهيك. على راديو ميد توا نربع نربع راديو ميد الموسيقى على راديو ميد
1: الموسيقى على راديو ميد
0: أحسن ما تسمع.

بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدلك حياتك. الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ملا إيجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.

الليلة على راديو مات. توا الخمسة راديو مات. انتوما تسمعوا في راديو مات.

0: المتون على راديو ميت.
1: الأربعة 7 أكتوبر الخمسة متاع العشية، مرحبا بكم في حصة جديدة من ميتوم، وعندنا متواصل من توا حتى لستة متاع العشية. معكم الفضل العريبي من قدام الميكرو، حبيب وأحلام في إخراج هذه الحصة، ويحضر معايا في البلاتو كيف العادة بشير بن عمر. أهلا وسهلا بشير.
2: مساء الخير فاضل، تحية للفريق التقني، تحية لكل المتابعين المستمعين والمشاهدين، وتحية بيسير صحيح تعدى الباس الاخر الخوي كريم اللي عنده توحشناك خوي كريم سي كريم طالبي مرحبا بك فكيت الكلمة الفاضل باللون
1: لا هو مساش هو مستانس على الفكرة لا هي أول مرة
2: كنت فكير حتى كنت فكير
1: رحبوا كريم طالبي اللي مع الضيف لازم نقولوا أصبح شبه قار في برنامج رياضي اسمه ميتون كما تعرفوا، لكن هنا قاعدين نخموا شنو الاسم الجديد بحكم المتغيرات وبحكم الموقع متاع الحصة. أهلا وسهلا ساكري.
3: بارك الله فيك سي الفضل، مرحبا بك وسي بشير والفريق التقني الكل والسادة المستمعين والمشاهدين. احنا من نهار الاولاني قلنا برنامج جريء وما يخافش البرنامج، دونك نكملوا في نفس الخط هذاك نتاعنا، ما نحيدوش، ماناش هوني لا باش نطبلوا، هوني باش نوضحوا وباش نجاوبوا على اسئله ولا تساؤلات عند المواطن وعند الجمهور، باش نجاوبوهم عليها بالطريقه الصحيحه، وهذاك هو.
1: نحن هنا لقول كلمه الحق.
3: الحق.
1: ونحن هنا زاد للي أصاب نقول له يعطيك الصحة، واللي غلط نقول له راك غلط ونفيقه على روحه، ولإيماني أنه زاد الإعلام الرياضي، خلينا نحكي على الإعلام الرياضي، نحكي على اختصاصي كيما دوره أنه ينقد ويعطي الأمور الفنية، زاد وقت اللي فما إمكانية أنه باش فما يعطي معلومة وإلا باش يصلح وضع وإلا باش ينقد، فأنا باش نكون الأولين. وفما حاجة أخرى زادة للتوضيح وباش نحلو القوس لأول مرة ولآخر مرة، رانا ما نراعيوش مشاعر حتى حد مهما كان مهما كان الاسم، ونحن هنا لنعكر مزاج كل شخص غلط، وبربي كان فما شكون متقلق اللي عكرنا له مزاجه، فباش نقول له راني باش نزيد نعكر لك مزاجك، وباش نزيد نقول لك راهو راك كي تبدا غلط راني باش ندم باش نقف انا اول واحد ضدك، ولكن كي تبدا صحيح راني باش نعطيك حق، يعني مانيش باش نكون ظالم، لكن لا للتطبيل لا للتسكير ولا للتهريج ولا للتقفيف، هذا هو شعارنا في البرنامج. وانا نسكر القوس به، خليني نعمل دخله ولا ندخل في صلب الموضوع؟ صح خشور سي بشير، صح هو
2: سي بربي استاذ، خلينا نوضحوها مره اخرى، احنا اون با دي كونت روندر بيرسون، احنا تعهدنا رغم اني انا مش صحافي ونحاول كل مره نقرا باش نفهم اكثر الميدان هذا اللي هو ميدان صعيب، اللي هو السلطه السلطات الموجوده في العالم نجمع، انا سي تاوبي ما حاجه مغروم بها شغف، لكن انا قلت على نفسي راي الكره ولا جمعيتي راي تجي بعد مصلحه تونس، راي مصلحه تونس فوق كل اعتبار، ما نجمش انا نجي خاطر ولد حومتي كريم نجي معاه ضد المصلحه نتاع تونس. انا المره اللي فاتت كسلتني، ومره اخرى مع كامل احتراماتي وحفظ المقامات محفوظه، سي حسين جاي احنا نعرفه من اللي هو صغير ونعرفه سي عثمان، وحصل لي الشرف اني سيرت معاه في فتره وجيزه ونسلم عليه الكل. المره اللي فاتت وقت اللي سالتني انا عمري ما استثنيته اللي من المكتب الجامعي، وقلت باش ما نقعدش نكرر،
1: لا سامحني سي بشير، من المكتب الجامعي الفاشل مش من المكتب
2: طبعا الجامعي. وقلت ما هذا ما معناتها كي نقول المكتب الجامعي فاشل ما مسيتش الشخص هذا، الانسان على راسي وعيني ونحترمه، وحتى كي سالتني قلت لي ولد جامعتك قلت لك ما نحيش خشمي من وجهي، ولكن
1: وشوف
2: وقت اللي عمل هو مقترح ونعرف المقترح ماهوش هكاك جاء، يعني السيسيور متحدثين فيه مش القد وقام وقال ايه اسمع خلينا ننظموا كاس افريقيا نو، ولي اسي ماجور ويعرف ايش يعمل وسلم الثقف ويسير في مؤسسه كبيره ولو معناتها ناجح كانسان في خدمته. يبقى انا كي سمعت المقترح فرحت، لكن اللي ريته فما ناس حتى تحب تتقرب ولا تحب تتمجد. انا راني نهبط زوزة، علاش باش نتقرب ونمجد؟ ما عمري ما خليت حاجه من الدوله، ولا عمري مش ناخذ من عند الناس. انا بالنسبه لي نحترم السيد ذاك قال مقترح، عطيته حقه. قلت في الجامعه كل فاشلين، هو نائب رئيس، رئيس انا نحكي لهم برماتهم مع ولا برماتي هذا المكتب كله فاشل. وقلت واخر مره نعاود نقولها والله العظيم، بتاتر هم يقولوا اللي هو يعمل في كل شيء، بتاتر وي انا ما نعرفش خفايا مانيش معاهم، والله يتسمى ما لا وقتها غلط اللي مازال قاعد. انا كان جيت بلاصتو احتراما للكاريير اللي عند والده واحتراما لشخصيته هو، والله انا ننصحه وقت اللي هو مش في حاجه اللي باش نعطيه درس ولا ننصحه والله العظيم، وكان يبادر ويقدم استقالته تكون يا محلاها. وعنده برشا خدمه في ليتوال، شانتي كبير كان يحب يسير تو يجي نهار ويرجع للجامعة بطريقة أخرى، وقت يعمل زاد التجارب، مازال صغير مازال عنده الوقت، فهمني؟
1: بتأثر سي البشير هو منبهر بوديع الجري وكيفاش كان يخدم وديع الجري وحده، ممكن ياسر حاب يتقمص الدور.
2: شوف
1: لكن الفرق باش نكون واضحين، بالرغم من الأخطاء وديع الجري ومن مساوئ وديع الجري، لأنه أي إنسان كيما فيه الباهي فيه الخايب، وكيما يعمل صحيح يعمل غلط. اللي كان يشفع لوديع الجري أنه كان فما نجاح رياضي، أنه منتخبنا كان عنده صورة خير من توا، أنه منتخبنا منظم أكثر من توا، أنه ما نسمعوش وقت وديع الجري باللخطة اللي صايرة، نقاط ماتش أوغندا باش تحسب مش باش تتحسب، ديبلاسمون ليبيا ماتش بوتسوانا يتبدل، روزنامة غالطة
2: صحيح، أخطاء بدائية. لكن أنا نعود نقولها أخويا، ما كنت قلت يود جمعيتي كل جمعيتي وأتشرف، أنا نقول له يا سي حسين يزي والله بالحق، ياسر تمس عثمان، ياسر تمست الجهة، يزي يا أخويا فوريتي ما نجحتش هما ما عاونوكش ولا أنت ما عاونتهمش، يزمك تمشي على روحك. هذا أما المقترح اللي قاله كونسل نوت نجم نعاودوا نحكيوا فيه، واللي الناس كلها قاعدة تتكلم فيه تو، اللي هو مقترح كأس أفريقيا، مقترح معناتها في بلاصته ونجم نحكيوا فيه بالباهي. هذا يا راهي معناتها فهمت،
1: هو شوف ما لنكون واقعيين وعقلانيين، وسأنتظر منكم التعليق بعد ما نكمل الباساج نتاعي. حسب رأي المتواضع أن البنية التحتية والإنفراستركتور بتاع تونس الناس كل نعرفوها، وخاصة في المنشآت الرياضية. احنا توا باش نكون واقعيين، تونس عندها تيران برك أومولوجي من الكاف اللي هو ملعب رادس، واللي هو أومولوجي وبالدزان، لأنه فما ديفيسور في الفيراج في ملعب رادس اللي يسحقوا أونترتيان، واللي فما البطن أرمي بعد على بعض، دونك لازمو يرجع في الفيراج، دونك معناها أومولوجي وبالرشا وبالدزان. فالدولة ما عندهاش حتى تيران أومولوجي 100% تقول أنا هنا باش ننظمه كأس أمم أفريقي. يا أما السيدة اللي صرح نحكي على حسين جنيح، يا أما ماهوش يعيش في تونس ويعيش على كوكب آخر، وإلا أحنا كشعب وكأعلام وكمواطنين عاديين وكمتابعين للشأن الرياضي مانيش نعيشوا في تونس، نعيشوا في بلاد أخرى.
2: لا مش صحيح، على هو في تونس وعلى كوكب الأرض ويعرف إيش يقول. أنا بيدي كنت جيت بلاصتو جدير أنا ممشوز نعاود نرجع لك، أراه ما تبداش تقعد توخر بالتوالي. يعني أنت ونعاود نقول الشيفر اللي عطيته اللي هما ما وتو نقول لك كيفاش يجيو، ما يجيوش 200 مليار.
1: باه جوست أنا خليني نمشي لكريم. وجهة النظر نتاعك وشفناه. كريم، هل تشوف أنه تصريح حسين جنيح نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم أنه تونس قادرة على تنظيم كأس أمم إفريقيا، هل هذه تعتبر حربوشة بعد الفضائح اللي صاروا ونتائج الأخيرة للمنتخب الوطني؟ تعرفوا احنا سيستم الحربوشة موجود، راهو في الجامعة هذه خسرنا الماتش الأولاني، بدلونا الانترونور وجابوا إرفيرونار كحربوشة لإسكات الجمهور. اليوم الشعب متغش على كيب ناسيونال بعد ماتش أوغندا وبعد تعادل مع بوتسوانا، اي راناش ننظموا كأس أمم إفريقي. هل تعتبروا هذا نظام حربوشة وإلا نظام واقعي؟
3: والله يقول سي جنايح نورمالمون إلا دو بريسيزي وين الخدمة باش تكون، كيقول راهو باش نحضروا عام 32 عندنا دو بارتي ولا دو بالي نخدموا فيهم، نورمالمون كنا نستناو يكلم يقول رانا مثلا عندنا اصغر من عام درا قداش نحضروا فيهم خلينا نحكيوا جوارات ساعه اللي باش تدخلها الغادي خاطر الانفراستركتور في بالك ساهله راه ما عندناش حتى مشكل في الانفراستركتور العام 32 راه مازالوا 6 سنين ريت الانفراستركتور هذيا نهار 31 نحطوا الفلوس تجي الشركات تريقلنا راه تيرانات
1: ما يسالش كريم نقاطعك في النقطه هذه فقط كي تقول لي الانفراستركتور ساهل نقول لك
3: اون 2032 مش سهله توا
1: حتى اون 2042 ما سهله لانه الشيء اللي صار في ملعب المنزه
3: نعم
1: يوريك اللي الانفراستركتور في تونس مو سهل ملعب المنزه
3: فساد كبير جدا جدا وتو نعملوا له حصه كامله هذاك دوسي فساد معناتها ملعب المنزه دوسي
1: قداش عنده طايح ملعب المنزه
3: دوسي فساد كبير وكبير ياسر وما غلطوش فيه الناس هذاك دوسي فساد حتى الوزاره تنجم تكون مشات ضحيه نوعا ما الوزير هذا اللي محطوط ماشي ضحيه في دوسي كبير هو ما عندوش فيه يد كبيره اما لعبه ملعوبه فما برشا فلوس وبرشا امور
1: اي لا فهمتني انا بالمنطلق لانه السؤال هذا ينجم يسالوا اي مواطن
3: نعم نعم لكن مش رادس ولا سوسه ولا مستير بار اكزامبل عندهم نفس المشكله نتاع المنزه الاخرين عندهم بتيت انفستيسمون كيما نحكيو راهو مثلا 200 مليار ولا 300 مليار راهو حكايه فارغه للدوله باش تنظم باش تحضر منشات وتحضر تيرانات تخدم بهم 2032 هذا حكايه فارغه مازال عندنا الوقت اللي نحكيو فيه هذا كله راهو اون 2030 اربع سنين اخرين بيتها في شان يصبحها في شان لكن اللي ما نجموش نعملوه في عام وما نجموش نعملوه في عام ونص وفي عامين هو تكوين الارمادا الكتيبه الجيش هذا اللي باش ينور لنا وجوهنا اون 2032 فهمتني ما عاد خاطري زينا من العبره بالمشاركه هذيك باش نكملوا في النيفو هذايا ماذا بينا يسحب كلمته ويقول بطلت نعطيه لدوله اخرى تمشي تنظم على روحها ونمشيو مشاركين احنا ونروحوا على رويحاتنا
1: هذا كان ترشحنا
3: ايوي
1: هذا كان ترشحنا لانه
3: هذاك علاش هذاك علاش قلنا معناتها الحربوشه من عند سي جنيح موجوده موجوده
1: معناها متفق معايا انه فما
3: لا موجوده الحربوشه موجوده الحربوشه علاش قلنا احنا على دو بالي خاطر هو كان جا حكى على التكوين تو نقولوا له راك غلط ما تنجمش ما تنجمش تحكي لا على تكوين لا على حد شيء بالمنظومه الموجوده تو بالخدمه الموجوده تو ما فماش 32
2: سي كريم توا السي فاضل قال هذا كان ترشحنا راهي نفس العمليه قاعده تتكرر قول لي كيفاش نفس الحكايه نترشحوا ها عملنا كره واحد اي نعاودوا نترشحوا اكبر انجاز ونترشحوا لافريقيا وتبعدنا قاعدين نترشحوا الكوب ديمون قداش من عام هذاك ما عادش حشنا به احنا تترشح تاكل طريحه وطريحه حلوه انا جو بريفير ما نمشيوش مره لكاس افريقيا وما نمشيوش مره لكاس العالم ولا شنو احنا اكثر من ايطاليا او مرتين ما مشيتش ولا ثلاث
1: شوف ولكن عدم تاهل لكاس العالم باش يكون ضربه قاضيه للجامعه التونسيه لكره القدم من حيث المداخيل لأن الجامعة التونسية لكرة القدم مداخيل كأس العالم هي اللي تخليها تصرف أربع سنين القدام
2: فاش تصرف؟ تصرف على الفوياجات تاخذهم منا تعاود تسافر بهم منا
1: عندها
2: يعاودوا يتمتعوا بهم شي 40 مسؤول في فوياج يا ودي
3: شوفوا معناتها احنا توا البوكسور الثاني اللي يجيبوه اسباني مع بوكسور اخر يعطيوه 50000 دولار ياكل تريحه ويروح حتى تو احنا نحبوا نكونوا في الرينج موجودين رانا ما يزينا يزينا منهم هذوما
2: اخزر لي انا نمشي للجامعه عندي قداش من عام عامين هذوما نتفرج في اللفظ ما عندهم تيران غادي عنده قداش من عام لوتيل خرب ريت لوتيل توا الموجود اللي تباهى به رئيس الجامعه السابق وبنينا لوتيل وعملنا لوتيل خربه ولا لوتيل التيرانات مش حاضرين الانفيرونمون اللي دايره بالجامعه حدث ولا حرج يعني الفلوس اللي يدخلوا فيها هم الكوب دافريكا والكوب دي موند اش عملوا به؟ طوروا به البنيه التحتيه نتاع الجمعيات، عاونوا الجمعيات، الجمعيات كل فلسه.
3: لا حتى شيء.
2: اسكو خلقوا لنا ملعبيه؟ هاو الجينيور سيدي هاي الجينيور الاخر واللي مسؤول عليها ما فهمتوش هو مسؤول على ليكيب سينيور، مسؤول على الجينيور، مسؤول على الهياكل والتعبئه ولا مسؤول على كعبه الحوت يتصور بها في امريكا ما فهمتش. السيد هذا شنو يعمل؟
3: اللي فهمته انا يلزمنا نقيموا رواحنا احنا وين؟ قبل ما نحكيه توا على برمجه جايه لقدام كيفاش انت ما عملتش فيدباكك وما قيمتش روحك ومن بعد تكلم على اللي جاي
2: ايه؟
3: اذا كان انت مقتنع باللي قاعد تعمل فيه توا على الدنيا سلام
2: وين التحقيق اللي قال السيد الوزير
3: لا التحقيق السيد الوزير والله سيد الوزير قاعد
1: انه تحقيق منه
2: الاخرين قال عليه مش عامل تحقيق
1: احنا خلينا نطالب بالتحقيق اللي قال باش يتحل وشنو صار في الكوب دي موند الأخرانية وإقالة صبري اللموشي وقدوم إيرفي رونار وقبل هذا كي جاء معين الشعباني نورمالمون قبل ما يجي معين الشعباني تو جاء معين الشعباني وتعادل دو ماتش لازمنا نكونوا واضحين نصارحوا الشعب نصارحوا شارع الرياضي نصارحوا اعلامنا يا ناس راهو في الكوب دي مون صار هكا وصار هكا وصار هكا راهو هذا علاش بدلنا الانترونور هذا صار قائم راهو اذا شتقعد تستنى في التقييم والا
3: التقرير
1: اللي طلبوا وزير الشباب والرياضه نوني نقول لك الامل ان تونس تنظم كاس امم افريقيا في 2032 هو اقرب للواقع من انك تلقى التقرير بتاع الوزير
3: اسمع
1: هكاك هكاك هذه تونس
3: بيان سور لكن لهنا لهنا كيسوا الوزاره اذا كانت تستنى في تقرير بالحق تولي ما يفهم شيء
1: لان هي
3: على خاطر علاش باش نقول لك حاجه سلس على خاطر مشكلتنا احنا اليوم تو المواطن العادي ولا فاهم دوك وايل ساجي وفاهم المشكل شنو وانت اليوم تجي تقول لي تقرير وتقارير لا راك رانا نضيعوا في الوقت شد يا وزاره يا جامعه كره القدم في ديك 6 شهور كتبنا فيه تقرير 4 اوراق فهمت مش هذايا اليوم المشكلة اللي نحكيه عليها ما عادش مربوطة بجماعة كرة القدم فقط الجمعيات الجمهورية التونسية الكل عندها برسك 80% لو ميم بروبليم دونك لهنا ما عادش نطالبوا جامعة نطالبوا سلطة الاشراف راس الهرم نطالبوا وزارة يجا القى حل لمشكلة الرياضة كاملة
2: صحيح
3: ما عاد احنا شنو تو اذا كان نقعدوا احنا باش نحكيوا على الفوتبول رانا نكذبوا على رواحنا عندنا الفوتبول الباسكيت الفولي الهوند الاتليتي كلهم عندهم المشكلة فاش سي لو ميم بروبليم كوبي كولي قاعد يتعاود وباقي مكملين وباقي نحربشوا للعباد او المهدئات او المنسيات أو لا ما يجيش هكا دونك لهنا وهذا ما نستناوش لا رياكسيون ما نجموش نستناوها من جامعه الرياكسيون نستناوها من اعلى الهرم وينك والتغيير باش نزيدك حاجه اخرى التغيير والا الاصلاح كي يبدا لو ديلوج ولا الفساد عامم على كل شيء راهو فما مشكله نتاع قوانين دونك ما نجمو نصلحوا البورسونتاج الكبير نتاع الفساد والخراب والتدمير اللي صار للرياضه الا ما نبدلوا غيروا قوانين خاطر لو كان جات عندنا مشكله في جمعيه ولا جمعيات هتنقولوا باهي هنا المشكل في كريم ولا بشير ولا الفاضل هنا مشكلتنا هنا محصوره لكن هذا الكل كيف فهم الكل
1: احنا مشكلتنا اكبر من هذا
3: اكزاكتوم كبيره ياسر
1: وتتجاوز كل الجمعيات وكل الاسماء
3: اي نعم
1: خلينا نقدموا في الديباء ونمشيو ممكن ياسر لان العلام دورنا بخلاف ان نطرح المشكل لازمنا نلقاو الحل زاد ونحاولوا نلقاو الحل
3: نعم
1: نغلطوا ولا صحاح هذاك بعد نخليه الناس تقيم ولكن على الاقل النيه نتاعنا تكون تتجه نحو ايجاد الحلول به اليوم خويا احنا كما تعرف البنية التحتية كما تعرفوها الجمعيات كما تعرفوهم البطولة كما هي الوضعية تعيسة وماشية نحو الأدحس النتائج الرياضية تعيسة وماشية نحو الأدحس ولكن كيفاش نجم ننقذ الرياضة التونسية وكرة القدم التونسية أنت كنت تحكي لي على القوانين نسمع برشة عند قداش من عام القانون الهياكل الرياضي والقوانين الرياضية ولازمنا الجمعيات شركات ولازمنا نعمله كيما هكا سي كريم سؤال واضح ومباشر وين الصحيح وين الغلط اسكو القانون موجود مش موجود القانون في تونس ينجم يتطبق ما ينجمش يتطبق فما ناس تعطل في القانون هذا والا لا فما ناس مش من مصلحتها انه القانون يتعدى ماذا بينا لو كان نعرفوا النقاط هذه بسلاسه
3: باهي شوف سي الفاضل باش نبداو فاهمين احنا نوتر بلاتو لهنا ينجم نبعدوا على كلمه نباره ماناش نباره خاطر احنا كي نطرحوا مشكل ونسمعوا التساؤلات وردات الفعل من بعد ديما نخموا في اللي بعد ونعطيه الحل ونعطيه الحل باش نفسروا للناس الكل معناتها دو كوا يساجي اكزاكتومون عندنا مشكله تكلمنا عليها عندها سنين قانون هياكل الرياضيه سيد الوزير مشى وجاء على القصر على سيد الرئيس برشا مرات وكل مره نقولوا هاو المره هذه باش نخرجوا بقانون هياكل الرياضي هاو المره هذه باش نخرجوا بالقانون فما حد شيء وما صار لنا حد شيء دونك تخلى في اشكال كبير بعد الحصة اللي عملناها المرة الأخرى لميسيون بتاعنا اتحركنا شوية باش نشوفوا قانون الهياك الرياضي هذا وين باش نعطيه الجواب الصحيح اللي يستنى فيه المستمع والرياضي بصفة عامة في تونس. باهي هاي سيدي هذا قانون الهياكل الرياضي هذا جبدناه من مجلس نواب الشعب، هذا المقترح، هذا آخر مقترح. المقترح هذا يا سيدي
1: بتاريخ قداش
3: هاني جيتك خويا؟ المقترح هذا المقترح لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلنا نقرأ لك نقرأ لك كلمة النواب هذوما ما شاء الله عليهم لهنا مصحين عليه. هاي الكتلة اللي قدمت المقترح هذية مصح عليه 21 نائب ونائبة. النواب هذوما من عندهم ديجا عنا كان ناخذوا حتى هكا على اسم سي طارق كان رئيس رئيس جماعة
1: ميسيلش خلينا نسميهم
3: بون الليستة طويلة ما ميسيلش
1: ميسيلش
3: سي ماهر الكتاري عز الدين ثابتي طارق المهدي عصام
2: ميكرو
3: عصام شوشان سرياض بلال طارق الربعي ظافر صغيري محمد علي فنيرة سي سامي الرئيس سي محمد علي سي وسام بالحاج عمر سي يوسف التومي سي عبد القادر بن زينب سي أيمن نقرة عصام البحري سي عمر بن عمر مدام سيرين تويتي زينة جيبالة مها عامر وماجدة الورغي هذوما اللي قدموا المقترح هذايا وقدموه لل لل لل للجلسة. باهي المقترح هذا وقتاش تقدم؟ تقدم في باردو في 19 ماي 2025 هذا آخر مقترح
1: 19 ماي 2025 يعني أكثر من عام
3: عام نبداو متفاهمين
1: وخمسة شهور
3: 19 ماي 2025 وقع ايزون ديبوزي المقترح هذا وين يمدوه يمدوه للجنة.
1: سامحني قصيت عليه ريت علاش نقول لك 2032 اللي تقول مازال بعيد راهو قريب لأنه كيف تدار الإدارة في تونس وكيف تسير الأمور وكيف تكون الدواليب إذا دوسي واقترح مجلس النواب اللي هو أعلى سلطة في البلاد يقدم مقترح يقعد عام ونص الدوسي في الرفوف.
3: آخر مقترح هذا لو تقدم قبله مقترحات أخرى لا عنده سنين
1: عنده سنوات
3: الأخراني هذا بعد ما كل مقترحات الأخرين صلحوهم وجلسوا عليهم وحكاوا عليهم وكل شيء هذا القانون الأخير المنقح والمقترح الأخير اللي اقترحته اللجنة الكتلة هذه نقولوا احنا ومدته لجنة الرياضة والتعليم باش يدرسوه ويتعدل التصويت. كي يتعدل التصويت شي يصير يخرج القانون ونولي ونخدمه بالقانون هذا. باه خلنا نعملوا حاجة نقرأ وش قالوا السادة النواب لهنا
1: أيوة. قال قريب لي بحث الميكرو فقط
3: حاضر قال لك يندرج هذا القانون في إطار ملائمة الإطار التشريعي للهياكل الرياضية بالواقع الرياضي التونسي والإقليمي والعالمي حيث أنه إلى حد اليوم تخضع هذه الهياكل إلى قانون الأساسي 11 لسنة 95 معناتها القانون اللي نخدمه به تطور نتاع 95 يون لا با شونجي والقانون كما يتطورش مشكلة كبيرة. المؤرخ في 6 فيفري 95 وحيث أن القانون 95 لا يتطلع إلى الطموحات الحالية للجنة الوطنية الأولمبية التونسية واللجنة الوطنية البارا أولمبية التونسية والجامعات الرياضة والنوادي الرياضية. لذا وجب تعويض هذا القانون بإطار تشريعي جديد يتلائم مع هذه التطلعات. وتجدر الإشارة أن 80% من مكاتب الجامعات الرياضية هي مكاتب تسييرية غير منتخبة وأن أكثر من 10 نوادي رياضية تنشط في النخبة في رياضة كرة القدم هي أيضا مكاتب تسييرية وليست منتخبة.
1: إيه هما ديجا
3: فهمت نحن وين
1: تسييرية
3: هذه تتسمى هذا يتسمى خطر كبير اللي تقال توا على الرياضة التونسية ولقينا الحل توا حسب سادة النواب في المقترح هذا.
1: من يعطل هذا القانون؟
3: قبل من يعطل هذا القانون خطر سوف نعطي كل ذي حق حقه خطر وقع علاش خطر وقع اتهام الوزارة بالحكاية هذه مش معناتها الوزارة بريئة تحب نسبقوا هكا قبل ما نفسروا القانون ايش فيه مش معناتها الوزارة البارئة.
1: خليني نقعد في التمشي معاك باش حتى المستمع اللي يسمع فينا ياخذ ديمارش دو ا جوسكا زيد
3: فوالا. باه شنو نقولوا لهنا القانون هذا شنو فيه حاجات اللي سادفير بالقانون القديم تاع الهياكل القديم تاع 95 لهنا مثلا اي القانون هذا يا سيدي يقول لك حوكمة افضل ومن اعتذر بالمصالح تو هذوما اللي ناخذين رؤوس اقلام احنا تمويل مستدام مثلا تمويل مستدام هذه المشكله الكبيره الكبيره الكبيره اليوم الدولة ما عادش تنجم توفر حاجيات الجمعيات الكل ما عادش تنجم جمعية تصرف في قداش مليار تمدلها الدولة في 100 مليون وباهي ومن بعد اشتر المسؤولين في الجمعيات هذو ما يخدموا في الطلبة عاوني عاوني عاوني عاوني إلى متى هذا يزينا في بالك أنت نعطيك حاجة في بالك مثلا ناخذوا نادي الفريقي ولا الترجي الرياضي التونسي ولا تحب أنت يبيعوا في المراية وريت ممنوع عليهم قانونيا ممنوع باش يبيعك المريول هذاك خاطر يمنعوا باش تعمل شركه تجاريه ممنوع
2: اي
3: بيان سور لهنا ايش قالوا قالك يا سيدي
4: من اللي يبيع في الشيبس
3: ممنوع
4: يبيع في اليغورت
3: ممنوع
2: ممنوع
3: باش تبيع حاجه باسمها
2: يس بيت نو لوكراتيف
3: اي نعم
4: شركه معناها جمعيه غير ربحيه
3: غير ربحيه ما تنجمش تبيع لك
2: حتى شيء ولا عندها حق تعمل التجاره
3: اي نعم باهي لهنا يقول لك تمويل مستدام من خلال اعتماد اليات ماليه جديده كانشاء شركات رياضيه لانتاج ايرادات الى جانب تمويل كما نعرفوا في مصر عندهم البنك الاهلي وعندهم تليفونات الزمالك وعندهم احنا وين من هذا؟ لليوم ما زلنا ما عملنا شيء اكثر راهو المال قوام الاعمال اذا كان ما فماش فلوس ما فماش رياضه
4: باهي احنا هنا راهو زاد اونترتون في ترجي موبايل الافريقي موبايل لو اس اس موبايل السي اس اس موبايل
3: ممنوع
4: وشري بيس وعاون الجمعيه
3: لا لا لا يمنع ومنع هذاك ممنوع مطفين عليهم الضوء خاطر عارفين روحهم غلطين
4: شنو معنى جمعيتنا كناطريه
3: ممنوع ممنوع ما تجرش انت لا تجري لا تبيع عندك الحق تبيع التيكي نتاعك هذيك بركه
4: كناطريه يعني
3: ممنوع كلونديستان هذا كلهم كلاندو يخدموا ممنوع فما هو قانون قدامنا هو ممنوع احنا عملنا هذا قلنا عشان انشاء شركات رياضيه لانتاج ايرادات جديده يعني معناتها اللي ما كانش موجود في القديم في نتاع 95 في 95 ما عندكش العقل تبيع لا تجري
4: واحنا مازلنا بقانون 95
3: مي بيان سور لهنا تمويلات الجمعيات الرياضيه هذه منين باش تكون؟
4: يا اما من رجال الاعمال
3: فوالا ورجل الاعمال اليوم قال لك يزي ما عادش نجم نعطيه
2: ولا زاد عنده
3: سورتو في الكريز ايكونوميك اللي عندنا هكا توا
2: ولا تحكي اخرى زاد الناس كلها خايفه رجل الاعمال منين يجيب لك الفلوس؟
3: بيان سور
2: ينجم زاد واحد اخر يتبلانجا من تالي من غادي عنده فلوس يحب يدخلها برا تدخل
3: مشكله كبيره
2: التحاليل الماليه وبرا فابروفي اللي انت فلوسك مريقله
3: واليوم اللاعب اي لاعب معناتها ماك تعرفوا انتم او ميركاتو شتوي وصيفي وبيع وشراء راهو اللاعب ولا يتكلف برشا فلوس
4: يتكلف برشا
3: منين باش يجيبوا له اجتماعات ولات في الجامعات قلت في الجامعات في الجمعيات معناتها باش يقعدوا مش باش يقولوا باش نجيبوا سي البشير ولا سي الفاضل نقولوا قداش يتكلف لنا منين باش يجيبوا له فلوسه
4: لا وانه
3: اول سؤال منين فلوسه؟
4: وسيرتو كي تبدا فلوسه بالعمله الصعبه.
3: صحيح. اخطر واخطرين هذاك علاش اليوم انت عندك 80% تسييريه؟ وشكون توا شكون او لا علاه نمشيو لبعيد سي البشير تاعي نابل ورحله. تاعي نابل ورحله. تاعي معناش رئيس. وعنا تسييرية تو اللي بعدها وهاو تو ندوروا دروات يا جوش بجاه ربي يا نوابليه ما تخليوش جمعيتكم بجاه ربي. علاش؟ خاطر لو ميم بروبليم كان جينا مثلا نحن مثلا جودي نامبورت كوا هاي استاد نابليان عندنا كتيران شلي تجي البلديه تعطينا تيران شلي نعملوا حوانت مثلا على البارتي البرانيه نوليو ندخلوا في 30 و40 مليون ولا 50 مليون في الشهر اي انسان يولي يجري باش يجي يشد الملعب النابلي وباش يعطي على خاطر فما لو سوتيان فما فلوس ويولي يجينا رؤساء جمعيات معناتها ناس عندهم ديزيدي كبار ينجموا يعملوهم وتولي حاجه دلوله ياسر الامباكت نتاعو هذيك على شكون؟ مو على مستوى الجمعيه وعلى مستوى اللاعب الصغير وعلى مستوى الريزولتا زاد وتكون هكاك
4: باه هذايا الجانب المشرق اللي نحكيو عليه
3: في القانون الجديد اللي ما فماش تو
4: في القانون الجديد اللي ما فماش تو لكن زاد هل ما فماش جانب مظلم في القانون هذا؟
3: هاني جيتك
4: ما فماش ثغرات في القانون هذا هذاك علاش معطل؟ لانه زاد لازمنا كيما نشوفوا شطر المليان نشوفوا شطر الفارغ
3: بيان سور لا
4: كيما نقيموا الايجابيات لازمنا زاد نقيموا السلبيات زاد ما نجموش نوجهوا الراي العام ونقولوا راهو القانون هذا شي بدل وشي يصلح وبعد على ارض الواقع نكتشفوا دي ديفايونس اللي نجموا يكونوا اخطر على الرياضه وعلى الدوله
3: باهي ممتاز سؤال ممتاز واش نفسر لك باهي خلينا نزيدك ملحوظه صغيره وبعد نجاوبك على سؤالك هذا بالضبط
4: اتفضل
3: باهي في الجامعات القانون هذا ينص على سولمون تروا موندا ما عندكش الحق تعمل أربعة. مثلا كرة اليد احنا توا هكا يذولي ماشي في الرابعة ولا في ممنوع من عم
4: في كرة اليد ظهر لي ماشي لمدى الحياة
3: المدى الحياة تنجي تنبيعوها له ناتو فوند كوميرس وشاء الله ربي معاه يوصل على روحه
4: وتحية لرئيس جامعة كرة اليد
3: مدى من النتائج ماشية ما شاء الله ما باش علاش ما يوصلش
4: صحيح تبارك الله شدينا مصر كل ماتش مطبخينها
3: ما خلينا ما منا فيها
4: دونك برافو
3: برافو واصل واصل
4: برافو سي كريم
3: كل الدعم والمساندة فهمتني دونك لهنا ثلاثة موندات سولمون 3 موندات وش يزيدك آخر القانون هذا اللي حكينا عليه وتكلمنا عليه قداش مرة اللي قبلها قلنا مدام سياسي دخل للرياضة حل الخراب القانون هذا يمنع السياسيين يدخلوا للجامعات الرياضية والجمعيات ممنوع عندك خلفية سياسية ما تجيش مش ندوا واضحين كما قلنا نعطيو الرياضة لما لها من الناس اللي تحب الرياضة
4: معنا الشيء اللي عمل سليم الرياح يقبل ما عاش يتعاود
3: جملة
4: الشيء اللي
3: يزم يلقى باب كبير سليم ما ينجمش حتى ذاك النجم حتى
4: على سبيل الذكر ليس الحصر
3: لا لا معناته هو اختار أكثر اسم سياسي معروف دخل في الرياضة وأول واحد خاطر سياسي وقتها كان رئيس حزبه
4: الحزب الوطني الحر
3: نعم فوالا هذاك هو اللي يثبت عليه السياسي معناته لأن هذوما الحاجات اللي صاروا شي يقولوا توا الكواليس نحكيو نتاع
4: الكوزين انترن
3: شويه من الحاجات اللي قالوها قال لك ارباك لو كان احنا نغيروا القانون هذايا فرد مره ينجم يصير لنا ارباك على المستوى الرياضي
4: ظهري لازم يصير لهم ارباك على المستوى العقلي
3: نعم.
4: لانه قانون من عام
3: 95 نعم. اي نعم هذا قال لك ينجم يصير لنا ارباك وهما هذوما اللي يتسموا نقولوا احنا المسؤولين في الجمعيات انتر جيومي ما يلبسوها لهم اللي هما انهم هما رفضوا ونجم يصير لنا ارباك ونجم يصير لنا شنو باهي هذا كله علاش كي نرجعوا للجمعيات ما ينجموش يسيبوا حاجة يتمعشوا منها كسوا كوتي ماتريال وإلا يستغلوا فيها كسوا كوتي بوليتيك
4: حتى وإلا كوتي بوبولاريتي
3: اي نعم لا بوبولاريتي سي لا بوليتيك منه انك تكون مشهور راهو شهرتك هذيك تستغل فيها في اتجاه سياسي ما نغطيوش عين الشمس والغربة
4: حتى لو كان ما عندوش اتجاه سياسي فالمكانة الاجتماعية وكل
3: لا ما نمشيش معك سي الفاضل المكانة الاجتماعية والأمور هذه كانت قبل في النظام السابق كان اللي يحطوه رئيس جمعية راهو يدخل كأنه مسؤول مثلا في في في في, في جهته وفي دنيته
4: اليوم على خاطر اليوم يكون حمدي المدب يترأس الترجي الرياضي التونسي ما نعرفش حسب المعلومات اللي عندي وكان غلط عنده أهداف سياسية ما نتصورش أنه عنده أهداف سياسية
3: لا حمدي المدب ما عندوش أهداف سياسية حمدي المدب حاجة أخرى خلينا نفهموا في حمدي المدب
4: نحكي على البوبيلاريتي
3: حمدي المدب ما يستحقلهاش ما تعرفش حمدي المدب حمدي المدب انسان عمره ما لوش على شهرة ما يلوش عليه وراه انسان متواضع ومريقل معناتها بمعرفتنا في الشخص هذاك وماهوش يلوش في شهرة حمدي المدب عنده قداش من عام كان جاء اللي صرفوا على الترجي الرياضي واللي اعطاه فلوس خاطر حمدي المدب سيتا موردو معناتها مريض نتاع الترجي الرياضي التونسي ويحب الترجي الرياضي التونسي من عرشهم كامل مش حمدي هو اللي طلع يحب الترجي دونك حمدي مش هذاك الهدف نتاعو الهدف نتاعو يخدم في جمعيته والهدف نتاعو
4: اي فوالا دونك فما استثناءات فما
3: استثناء اي بيان سور ديما فما استثناءات معك في هذاك احنا نحكيو على البورسنتاج الكبير
4: اي لانه كي تقول لي انه اذا يشد رئيس جمعيه لاهداف سياسيه هاني عطيتك انا مثال انه او
3: لا افكتيفمون عندك الف حق لا قلنا لا قلنا له الاستثناءات موجوده احنا نحكيو على العام القانون شو يعمل هنا ما يقولكش مثلا ناحي اللي خموا في السياسه 10% و20% يعطيك الكل اي انسان تبع السياسه يبعد على الرياضه فهمنا به قلت لك قالوا فما ارباك قالوا فما ادري شنو وهذا كله في تعطيل القانون الهياكل الرياضيه تعرف وين موجود قانون الهياكل الرياضيه توا موجود في رفوف مجلس النواب
4: عنده عام ونص
3: عنده عام ونص دونك ما حتى باش يخرجوه بربي نكمل
4: سامحني ريحته بالنفتالين
3: اكزاكتومون وبالغبره اسي مالوغو لهنا سؤال تعرف شكون يزمو يكون سي ابراهيم بودربالة مع كل احترامنا ليه اسكو تعيش معنا في تونس ولا مش تعيش معنا في تونس
4: من هو بودربال.
3: سي ابراهيم بودربال هو رئيس مجلس النواب اللي احنا كي عملنا
4: خضرا ممكن ياسر كي نعملوا سونداج اليوم وتقول ابراهيم بودربال ناكد لك راه 90% 80% من الشعب التونسي ما عادش يعرف شكون هو.
3: ما خير ارتاح راهو ما خسر جاي الشعب التونسي كي ما يعرفش راهو مش مشكل وارتاح ارتاح خاطر هذوما ولاو يسبونا في واحد.
4: معناها نفهم من كلامك هل ابراهيم بودربال رئيس مجلس النواب هو من يعطل قانون الهيكل الرياضيه؟
3: خلينا نكمل لك عاد انا باش نجاوبك مش مشطوله مش دردر ونجي طول
4: فوالا الحب ديما
3: سي ابراهيم بودربالة شكون يا اخي تو احنا هي ثوره تشريعيه مش قلنا لو ثوره تشريعيه وتنقيح قوانين و و و في جميع الميادين وليس بنتي راه مش الرياضه لكن الرياضه اليوم هي ميدان مهم ومهم جدا جدا جدا وجب اصلاحه واخذه بعين الاعتبار لتاثيره الكبير على المستوى الاجتماعي والسياسي في البلاد
4: باش ننقذوه لانه كان باش يواصل هكا.
3: اذا كان سي ابراهيم بودربالة ما يعيشش معانا مش قاعد يتفرج في التدهور اللي صاير في الجمعيات الرياضية ومش قاعد يتفرج في النتائج اللي قاعدة تصير لنا لهنا نقولوا له يا سي إبراهيم ماذا بيك تعمل طلع
4: سي إبراهيم هل أنت موجود في هذا الكوكب؟
3: أي نعم خاطر كان جيت سي إبراهيم موجود لهنا معانا تولي مثلا تكلم غدوة مثلا تنجم غدوة تتصل باللجنة متاع الرياضة والتعليم تقول لهم بربي هكا الدوسي خرجوه خلينا نشوفوا شنو حكايته خلينا نعديوه للتصويت هاو نناشدوا سي ابراهيم بودربال. نزيدك حاجه اخرى سيد الوزير نتعداو نمر اثنين سيد
4: باش نقص عليك بربي يا سي ابراهيم كان تسمع فينا ولا تفرج فينا ولا حد يبعث لك المقطع هذا بربي خرج الدوسي انفض عليه الغبره ورجع
3: ورجعوا ما يسالش
4: الاخر
3: عمل عليه اجتماع هزنا المورال شويه خلينا نقولوا فوالا راهي مجلس النواب ولجنه الرياضه والتعليم يخموا فينا كمواطنين وكجمهور كجمهور رياضه ما يحبوناش نطيحوا يد وساق
2: وهذه مش نعاونوا بالك شيء ونسى بربي الأخوة النواب اللي عملوا المقترح هذا ايش بكم ساكتين
3: علاش ما
2: علاش ما تعاوش دخلك سنة لحظة تقول نايب شعب خلينا نجي نشد الميكرو
3: وين زينة وين مها وين طارق وين هذوما يلزمهم وين سي سامي وين محمد علي فانيرا وين أيمن نقرة هذوما اللي نعرفوهم احنا ونحترموهم ونعرفوهم ناس يضربوا على الطاولة وينكم وين الورغي مثلا
2: وانت تعرف الإدارة بتاعنا تصب مطلب
3: اي نعم
2: كما تمشيش 10 مرات باش يجيبوا لك للدار
3: افكتيفمون
2: اي وينكم انتم صبيتوا
3: لهنا احنا تمنينا احنا لو كان جينا تمنينا راهو كلمنا واحد من النواب ودخل معنا في السرنج
4: احنا شعار الإدارة التونسية قبل ارجع غدو وشعار مجلس النواب ارجع بعد عقد من الزمن ولا بعد 5 سنين معناها حتى مش ارجع غدو مش صب دوسي وارجع غدو
2: ما تنجمش ما تخلقناش حد نكملوها
3: تنكلموك برا تنكلموك
2: لا انا خويا لا انا نحكي لك انا نقول لك حاجه ال 21 خاطر الاخرين ضد البقيه
3: لا مش ضد اللي اقترح القانون هذا
2: هما ال 21
3: هما ال 21 هي راهو نورمالمون مقترح يكون في 10 عندنا 21
2: ما
3: 21 هذوما راهم ناس حاسين بالوضع
2: يا خويا انا نحب نتوجه لهم ال 21 يعطيكم الصحه ويرحم والديكم اللي عملتوا المطلب هذا لكن هذا مش كافي
3: اي نعم
2: ماذا بيا نسمعكم من هنا الغدوه واظن هما في جلسه تو
3: تحب نزيدك حاجه بس البشير باهي سيد الوزير اي ما تعملش مراسله لمجلس النواب تقول وينك راهو ساعات لازمنا نعملوا كل ارسالمو اي وينك شعمتلي وينك شعمتلي كان هما حاطينه في الغبره وفي النفطالين كما قال سي الفاضل وانت مساعدتك الحكايه بتاتر عندك شي حاجه اخرين تقد فيهم ولا الله اعلم رغم اللي ما نشوفوش في حاجه كبيره فهمت ولا احنا ولا انت بتاتر قاعد تستنى في التقرير اللي باش يعملوه لك ما يسالش لهنا شو نقولوا سي بشير خلينا نعطيك باش نحب هذا انا واحد من الناس يقلقني ياسر
2: لا ولا معلومات مهمه جدا
3: يقلقني برشا برشا برشا تعرف الاخر شو لازمنا نعملوا لانه الوضع خطير جدا راهو اللي يلعب بالرياضه وبالرياضيين وبجمهور الرياضه راهو يلعب بالنار الوضع خطير جدا لهنا نناشد سيد رئيس الدولة
2: أيوة.
3: رأسا يا سيد رئيس الدولة إذا كان مجلس النواب اللي هو مجلس مستقل وقراراته سيادية يأخذها وحده وما عندنا عليه حتى تأثير احنا مازال باش يلعب ولا باش يخبي لنا القانون الهياكل هذايا سيد الرئيس راهو نرجع للمراسيم نستناوك تخرج لنا مرسوم حتى في 4-5 أيام يخرج لنا مرسوم تاخذ يصبح قانون لا ياكل يمشي
4: ونستنى منه زاد تنقيح وزاري
3: اي نعم لا الوزاره ذيك
4: لا تغيير وزاري ولا يعني اذا الوزير نتاعك فشل واذا الوزير نتاعك ما قدمش الاضافه.
3: اي نعم.
4: واذا الوزير نتاعك في الفتره اللي ادار فيها الوزاره الرياضيين حرقوا والرياضيين ما همش متمتعين بفلوس.
3: اي نعم. اي نعم.
4: والمنتخبات في الفئات السنيه الكل من فضيحه الى فضيحه، وعدم التنظيم الاداري
3: برشا مشاكل،
4: والتمسك بمكتب جامعي فاش. وبالرغم من كل هالتجاوزات هذه والوزير مازال موجود زاد قبل المرسوم وقبل واحد.
3: اي نعم.
4: يا خويا اذا انت عينت وزير فاشل فانه جاء الوقت
3: باش الوزير راهو سي المورالي هذا راهو ولد وزاره باش نبداو واضحين، معناتها نورمالمون الاخطاء اللي صاروا نقولوا احنا ولا نجموا نتكلموا احنا في الفاق ما نعرفوش، ينجم سي المورالي كان عنده حق الرد ولا يكلمنا تقول ينجم يوضح لنا برشا حاجات اللي تتجاوز مثلا سي المورالي واولها واخرها وديما نقولوها ونعاودوها، رانا عندنا لوبي كبير يتحكم في مفاصل الرياضه التونسيه، هذا ما نساوش ساعه. شكون قال لك انت اللوبي مش هو اللي مسكر لك مجلس النواب؟
4: ايوا او هوني سؤال،
3: شكون قال لك لا هذا مش شكون قال لك هذا اوني سور اللي في الوزاره فما لوبي يعطل هاو خلط لك المجلس النواب؟
4: شنو هو مصلحه شنو هو مصلحه ناس والا اللوبي اللي تحكي عليه
3: تعطيل
4: مشروع كيما هذا؟
3: سهله ياسر، هاو نجاوبك اسهل حاجه تجي نجاوبك عليها.
4: جاوب.
3: المصلحه شنو هي؟ باهي قداش عندنا من واحد يتفرج في الرياضه؟ مئات الالاف مش ما نقولوش ملايين. راهو كيف كل مرة تعمل للمواطن التونسي إحباط وراء إحباط وراء إحباط وراء إحباط، راك تدخله في كوكب متاع حزن ومتاع إحباط وتأثر عليه. اللعبة كل سياسية.
4: أنا لا أتبنى النظرية.
3: أنا عندي أنا لا مش مؤامرة، هذه مش مؤامرة، هذه وقع، هذه وقع. لا لا مش تقول لي زاد ما خدموش بجمهور الرياضة ولينا نلعبوا حتى الزحوم تكمل العجالي محروقة والدنيا مقلوبة. لا لا لا إيش أقول لك، هما راهم مش نزيد نسيسوها شوية الحكاية. الجماعة هذوما اللي نحكيوا عليهم راهم ما عادش يلموا كار، قلناها. الاحزاب السياسيه اللي تحكي عليها والمنظمات هذوما كل ما عادش يلموا اللوبي. شكون اللوبي؟ راهو لوبي سياسي، لوبي متسيس وسط الرياضه. هذوما ما عادش يلموا كار. وين قاعده الفول؟ وين قاعده الحظبه؟ الحظبه قاعده راهي توا كان عند الجمهور الرياضي. اذا كان انت اليوم وعندنا توا غير ما نذكر الاسامي، يا اخي اليوم عندنا جمهور رياضي مسيس. نعم غير ما نذكر الاسامي وجمهور جمعيه كبيره وعريقه زاده متسيس. ايش نعملوا له احنا توا؟ فهمت؟ دونك لهنا السياسه راهي عندها يد، ما نحكيوش عندها يد، راهي في الرياضه عندها يد. واللوبي هذا متسيس، واللوبي هذا يخدم في مصالح سياسيه. علاش احنا قلنا الناس هذوما اللي دخلوا علاش ما يحبوش قانون الهيكل هذا؟ خاطر يمنع عليهم دخول الرياضه. ما قالش يدخل كريم وبشير، لا المتسيسين الكل لا.
2: اي دونك العمليه ولات خطيره برشا،
3: خطيره جدا.
2: اللوبي هذا ولا يتحكم في البرلمان،
3: يتحكم. وزيد نعطيك برامج حلو بارونتيز صغيره باش نقعدوا احنا كل مره نحكيوا عليها. هذا وديع الجري، الناس تحكي على وديع الجري، وديع الجري يحكيوا عليه كرئيس جامعه كره قدم غالطين يا ولادي. شنو مدخل وديع الجري في كره القدم؟ وديع الجري راهو في فتره معينه كان مرشح رئيس حكومه في عهد النهضه.
2: صحيح.
3: ها وديع الجري متسيس سياسه نتاع السياسه، ما فماش رئيس جامعه حتى العصافر المزينه ما يوافقش عليه وديع، ما فماش. راهو كان اختار انه يكون رئيس جامعه كره القدم على خاطر يحكم في رؤساء الجامعات الكل. كلها تحت منه
4: بيه.
3: دونك هو اللوبي كيفاش تكون؟
4: اخي
3: تو الموجودين تو بالكش مش قال
4: مازال
3: عزيزي قالها هنيئا لكم باللوبي تو تكلم البوزيش. يا اخي لازم نقعدوا نغطيوا في عين الشمس بالغربال، تي كلنا نعرفوا في الحكايه هذيا.
4: فتره وديع الجري انتهت وانقضت،
3: مشيت على روحها، لكن جوانته مازال ولوبيه مازال. راه وديع الجري واحد، راهو مسيو با لوي كي ديسيد، لو ديسيدور نو، لو ديسيدور نجم يكون حتى البرا من تونس. وديع الجري موجود ومشى وخدم ومشى
4: مش
3: على روحه، لكن اللوبي مازال موجود. اللوبي المتسيسين كان نعملوا جرد تو، نعملوا ناخذوا تقارير على رؤساء الجامعات والجمعيات درجنوا تو القديمه شارك في درج كونو درج تو، نحب نسميه حتى الحزب اللي اغلبيته موجود لهنا تو نقولوا. تحب حاجه اخرى اسهل حاجه؟ الانتخابات الاخرانيه نتاع كره اليد بان بالكشف، فهمت؟ بان بالكشف سياسه الكل سياسه وسي كريم تعدى، فهمت؟ وما سمعوش كلامي ونزيد نعاودها لهم المجموعه اللي كانت ضد، قلت لهم انسحبوا انسحبوا، راهو ما تنجموش من لغه اخرى لوبي لوبي، ما نجموش ما نجموش ما نسخيلوش وما نحلموش، فهمت كيفاش؟ هذا هو تو نرجعوا القانون الهيكل الرياضيه، هذا التعطيل وين؟ وهذا علاش نعطلوا؟
4: فهمت؟ هذا علاش نعطلوا وتعطيلوا هون؟ به اليوم في 7 اكتوبر 2026 كيفاش نجموا نغيروا الواقع الحالي؟
5: الواقع يتغير كان بالقوانين. عاودوها نداء نمر واحد لسي ابراهيم بودربال. يا سي ابراهيم بارك الله فيك، ورانا احنا شعب تونسي وشعب متكون من شباب رياضيين واللي تحب انت يرحم والديك، خرجلنا القانون تاع الهياكل الرياضيه، حطوا على الطاوله وحاولوا تعديوها على اللجنه للتصويت في اقرب وقت. يا سي ابراهيم يا سيد الوزير، اذا كان سي ابراهيم مش يجي واصل في في في في في, في انه يخلي القانون هذا في الرفوف وكلته الغبره، ماذا بينا انت وضغطك ما مشاش نطالبوا سيد رئيس الدوله راسا اعمل لنا يا سيد الرئيس مرسوم راهو هذا في انقاذ.
4: باهي سامحني خليني نسالك سؤال
5: فضل.
4: ولو انا عندي الاجابه ولكن ديما نحط بلاصتي في بلاصه المواطن العادي تو اللي في التاكسي ولا اللي في الدار، اش معناها تطالب رئيس الجمهوريه بمرسوم؟ شنو الفرق بين المرسوم والقانون باش حتى المواطن البسيط يفهمنا؟ ينجم مواطن بسيط يسمع فيك توا ويقول كريم مش معناها مرسوم ميساج، خلينا نوضحوا للتثقيف ليس لشيء اخر.
5: هو راهو المراسيم هي قوانين يقوم بها سيد الرئيس طول راسا من غير ما يعديها حتى على مجلس النواب، فهمت؟ التعطيل مثلا ايامات الاخرى موك عملنا مراسيم، عملنا مراسيم تاع البلديات، عملنا مراسيم تاع شنو هذيك
4: كيف دونك قانون الهياكل الرياضيه مرهون في اراده سياسيه من رئيس الجمهوريه؟
5: لا الاراده السياسيه الاولانيه المجلس نواب الشعب اللي هو المجلس التشريعي. احنا لهنا في تغيير قوانين والوحيد الاولاني المخول باش يغير لنا القوانين وباش يعطينا معناتها الدكوا ونا بزوان هو مجلس النواب.
4: مجلس النواب هو على مراد الله، ها هو دوسي قاد في الرفوف عام ونص، اي شنو نعمل
5: لهنا؟ هاني قلت لك وجب الضغط على سي ابراهيم بودربالة رئيس مجلس النواب لاخراج هذا القانون من الرفوف ويعديه على التصويت. راهو مصلحه
4: وزاد نجم نطالبوا من رئيس الجمهوريه
5: من بعدها ايتاب باريتاب. اذا كان باش نتواصلوا هكا رانا ما عادش نجموا
2: بربي
5: رانا تو في مراحل، احنا وصلنا لمرحله متقدمه ياسر نتاع مشاكل كبيره في الرياضه التونسيه. وجب وقتاش وقت نقول له سيد الرئيس تدخل، راهو الهيكل اللي المنتخب هذا اللي نورمالمون يلزمه في صف المواطن وفي صف الشعب راهو ما فماش. ومن جهه حاجه اخرى انا ماناش نحكيو كان على الرياضه بركه، راهو فما عندنا برشا قوانين في الرفوف، اما خلينا اللي نفهموهم احنا واللي عايشين بها احنا واللي نعرفوها احنا واللي حاشتنا بها احنا، خرجوه لنا من الرفوف. وماذا بينا سامحني سي بشير حاجه اخرى، النواب اللي كنا نسميو فيهم سورتو اولادنا اضربوا على الطاوله بجاه ربي، راهو اللي انتخبكم المواطن التونسي راهو اللي انتخبكم، راهو 90% منهم راهم من احباء الرياضه راهم وكل شيء، اضربوا يا زينه يا محمد علي كل
2: شربت كلامي مع اللي قلته تو.
4: تفضل.
2: احنا ليش تنحى البرلمان وتسكر المره اللي فات؟ عاد مره خلينا نذوقكم وكاو
5: فيكتيفمون.
2: ليش نحيناهم احنا؟ مش قلنا فساد في البرلمان؟ اخي ولا البرلمان اللي احنا انتخبناه
5: الشعار شنو هو؟ مش اراده الشعب، مش اراده الرياضي.
2: مش بكش
4: خلينا نقعدوا ديما
5: هذوما ضد ارادتنا احنا كرياضيين، هذوما ضد.
2: خلينا نقول كلمتي انا.
4: تفضل.
2: بالحق
4: وخليني ديما في الشأن الرياضي.
2: اي اخويا اسمعني يا سيد الرئيس، مش يقولوا انت تعمل في كل شيء انت وحدك، برب يا سيد الرئيس اعملوا انت وحدك كذا. تبدا منظومة في البرلمان
5: هذه مناشده،
2: يا سيد الرئيس راهو الشأن الرياضي، راهو ريتو القانون هذا واكل الكذبه هذيك اسمعوا يدخلوا لنا جماعه من غادي يا اخويا خلينا نستخدم الروحه.
5: اي نعم
2: راهي الرياضه تدخل لك تقلب لك الدنيا الكل.
5: يودي الرياضه كي نحكيو الرول حتى لونكادرمون بركه راهو سي بور سوفي نو جون، راهو اهم حاجه في الدنيا بعد التعليم بالنسبه لي انا هي الثقافه والرياضه.
2: والله
5: ما نجموش نكونوا مجتمع ماهوش متثقف وماهوش رياضي ماهوش متعلم، ما فماش.
2: والله يا كريم خويا لساني عجز، تعرفش علاش؟ من الناس الاخرى كي انا نخمم كيف اغزولي كيفاش ما نقيش حتى الجمله. جيت تلوج منين شكون عطل؟ ما فهمتش انا.
5: فهمت علاش يحبوا يحصرونا في جوار هذاك جا مخر زعلوني
2: شعباني بدل لونترونور جي
5: فوالا. فهمت كيفاش يحبوا يحصرونا في حاجه بركه؟
4: نظام الحربوش
5: وزيد حربوش صحيح وزيد نستناو يخرج لك سيد الوزير يقول لك نستنى في تقرير. نستنى تقرير يودي صارح الرياضي ساعه ما اختارنا من التقرير ما عادش نشبههم اي خاطر نعرفوا التقرير باش يكون مكتوب فيه. اما صارح الشعب التونسي والشعب وجمهور الرياضه قول لهم هاو سبب خراب جمعياتكم.
2: يا خويا انا والله انا تو حليت لي مخي في حاجه والله نقولها ونتحمل مسؤوليتي قدام الراي العام. اذا كان قانون كيما ذا اللي مش يبدل البلاد 360 درجه الناس اعطيناهم ثقه في البرلمان تخصم مال الشعب انا واحد من الناس تخلي الشك وما عادش مش منحبش نتم ما عادش شيء لكن انت ما تعديليش قانون كيما ذا ايش معناتها؟
6: اي
2: شنو معناتها؟
6: نجم
2: ضد شكون انت؟
6: صحيح
2: مع شكون وضد شكون؟
6: شكون يتحكم فيك؟
2: ما فهمت
6: شكون اللي مخليك غادي؟
2: سؤال خطير راهو
6: بيان سور مهم جدا زاد مهم جدا راهو احنا شقلنا من الاول قلنا رانا كيما نعطيو المشكل نعطيو الحل ونوضحوا للناس يلزم الناس تفهم ونحاولوا لونجاج خفيف باش العباد تفهم سي ترو غاف اللي قاعد صاير توا في الرياضه التونسيه ككل راهو خطير جدا راهو هذا تو عندك قداش من عام نقول لك حاجه هذا كان جات عدى عامين التالي ولا ثلاث سنين التالي رانا اليوم في خطوه كبيره
2: بيان سور
6: رانا اليوم حالتنا ماهيش هكا
4: هذا يقولوا الدوسي هذا بدينا فيه الشهر الجاي قداش لازمه باش يطبق؟
6: شو باش يطبق؟ يطبق معناتها
4: باش يدخل حيز التنفيذ
6: حيز التنفيذ اذا كان اذا كان القوانين خرجت في في الدستور سي خرجت في الرائد الرسمي سي بدا تطبيقها
4: اي يعني
6: حتى الجامعات الكل تتحل راهي في برشا حاجات راه فهمت والغير قانوني الكل يمشي على روحه وكل الموندا الكل يمشي يتعدى في جديد خاطر باش نطبقوا
4: يعني الباهي هوني فزعت
6: باش يعمل ثوره راهو باش يعمل ثوره يعني شو ما خايفين قال لك سوف يعمل ارباك
4: هوني
6: قالوا لنا قالوا باش يعمل ارباك هذا راهو لانك خليه يعمل ارباك
4: هوني فزعت اللجنه الاولمبيه والفيفا صحيحه ولا غلطه؟
6: لا ما عندناش ضد احنا هذا كله معمول بالتنسيق مع الفيفا ما عندناش ضدهم هذا هيكل معاه
4: يعني فزعت الفيفا وانه تدخل السياسه ممنوع
6: لا جمله بالعكس الفيفا تدخل السياسه هو رؤساء جمعيات سياسيين احنا مش نبعدوهم احنا مش ندعموا كلام الفيفا احنا ما نحبوش الرياضه مع السياسه
2: حاجه اخرى اخي احنا مش نحبوك يا اوروبا ونحبوك يا في اوروبا نطبق الشيء هذا
6: صحيح انا اليوم كي باش نخول لك
2: ناخذ من اوروبا هذيا وما ناخذش هذيا
6: انا اليوم كي باش نخول لك انت كجمعيه انك تكون عندك نشاط تجاري وتبيع وتشري وتولي عندك مداخيل ماليه اعطيتك استقلالك هاني بعدتك شويه حتى على على على على
4: ما خليتكمش كناطريه
6: صحيح يعني بعتك على الفساد وفساد هو ماني ردك متحيل انا نخلق منك متحيل
2: صحيح
6: فهمت هذا هو راهو هذا هو الاشكال الكبير وهذا هو اللي قاعد صاير وهذه هي الخنار الكبير قبل ما نبداو نتكلموا على تكوين ونحكيو على ديتكسيون ونحكيو كيفاش باش نلموا ولادنا ونحكيو كيفاش نعلموهم كوره ونحكيو على الانفراستركتور اتو نتكلموا عليهم ما دام هذا ما فماش اللي نتكلموا عليه كله
2: حرابش حرابش عطيناهم يشربوا فينا
6: معناتها انا تو ما عنديش برمي وما نعرفش نسوق

0: اي نعم اي نعم.
1: الناس تطورت
0: بالقوانين تطورت ايه. وعطينا الكرة
2: ترش ليش
0: ايه. لازم تعطيني فرد. اطار وهيك القانوني نخدم عليه.
1: انت تشوف التشاد والمالاوي والبنين.
2: نعم يا سي فاضل انت قلتها كالنار راهو تو الرياضه وخاصه الفوتبول سي اون اندستري
0: بيان سور
2: صناعة ولا تراه
0: رانا متخلفين
2: ومساعد اجتماعي وراي برشا فلوس.
1: أنا قلت لك البريمير ليج شوف قداش تمثل من الناتج الداخلي الخام الدولة عظمى كيما بريطانيا 12.5%.
3: راهو عيب كبير يا سي الفاضل أن نقارنوا رواحنا بجمعيات أو حتى جيراننا وهما يفوتونا اصوات واحنا مرهونة في اصلاح قوانين عيب كبير.
1: اي احنا ماشيين المنافسه مع الاهلي المصري ومع الوداد ومع الرجاء
2: جبنا ليها مصر.
1: احنا شنوليو عباره رانا دوله صغيره ورانا
0: راهي رياضتنا متخلفه. قبل ما نحكيو على مصر ونحكيو على على على مصر وين واصله والنيفو نتاعها واش بها تربح فينا برا شوف قوانين نتاع مصر خلينا نقارنوا روحنا قانون مصر.
2: خلينا نزيدك كلمه واحده كلمه دقيقه اخيره. انت ريت كنا نحكيو على 2032 كوب دافريك راك بالقانون هذايا وهاني يقول سي حمدي المد بدا يبني دو ستاد
0: بيان سور
2: ينجم يبني. عندنا رجال اعمال في تونس
0: ينجموا
2: تسمع انت ستاد خدا في تونس تاع 20000 بيرسون ما يفوتش 25 مليار
0: ينجموا ينجموا
2: يشاركوا
0: معاك اي يشاركوا علاش لا؟
1: احنا حاولنا نقدموا علاش والقانون معطل وحاولنا نلقاو حلول. هذا الجزء الاول. الجزء الثاني تو
2: اللي هو
1: ان شاء الله نهار الجمعه
2: المجلس الاعلى
1: نحكيو على المجلس الاعلى للرياضه
3: مهم. هو مقترح ونشدنا عليه سيد الرئيس ان شاء الله كما احدث المجلس الاعلى للتعليم لاصلاح التعليم والخور والخرابه اللي فيه راهو احنا زاده في الرياضه نحبوا على مجلس اعلى للرياضه
1: نحاولوا نكونوا حاضرين نشوفوا معنا زاد اهل الاختصاص واهل الذكر وان شاء الله نوعدوكم بحلقه ثريه يوم الجمعه من هوني الوقت. يعطيك الصحه كريم.
2: بارك الله فيك كريم يعطيك الصحه بالحق نورتنا برشا حاجات
1: بارك الله فيك سي البشير
2: عايشك سي فاضل
1: بارك الله فيك احلام زاد ما يسالش نسمعوا بينا شويه ما يسالش شكرا للحبيب ويعطيكم الصحه الناس الكل. حان الان موعد اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه نابل وما جاورها.
2: شكرا.
4: حان الآن موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة.

0: التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. انتم تسمعوا في راديو

بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا التعليمية الصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: ما بتعرف.
1: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
0: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
1: لكن وليه؟

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

100 في الكابون و 104.1 في تونس الكبرى والشمال. ولا www.radiomedtunisie.com. radiomedtunisie.com. راديومد الموجة اللي تزهيك. الموسيقى على راديومد.

RadioMedTunisie.com. هي صوت البوق يغني.